بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل جبارة وجمعية أبناء بخعون الخيرية ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله الحج منى محمد علي سعيد جبارة، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته. اللهم نور قبرها واجعله روضة من رياض الجنة. الدعون والدها المرحوم الحج محمد علي سعيد جبارة، أشقاؤها الحج خالد ووليد والحج نزيه ومروان وأيمن ونبيل والحج مازن والمرحومين الحج علي ومحمود وزكريا. أصيرتها رياض علي جبارة، الحج محمد عويضة، عمار السراج والمرحومين عبد اللطيف الضنوي وأحمد خزندار. تقبل التعازي اليوم الثلاثاء من الساعة 5 ولغاية الساعة 9 مساء للرجال في مركز جمعية أبناء بخعون الخيرية سيدني أستراليا على العنوان 60 هالين ستريت سيفتون، وللنساء على العنوان التالي 26 بلجيوم ستريت أوبن. هذا وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء يوم غد الأربعاء في مركز جمعية أبناء بخعون الخيرية على العنوان 60 هالين ستريت سيفتون. الدعون في أستراليا أشقاؤها الحج نزيه والحج مازن وصهرها رياض جبارة وجمعية أبناء بخعون الخيرية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اتفقت أستراليا واليابان أمس الاثنين على زيادة التعاون في مجالي المعادن النادرة والطاقة، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال زيارة تستغرق 3 أيام إلى أستراليا. وتعتزم أستراليا أيضا تقديم دعم يصل إلى 1,300,000,000 دولار لمشروعات المعادن النادرة التي تشارك فيها اليابان، بما يتيح إمكانيات تزويد اليابان بموارد مثل الغاليوم والنيكل والجرافيت والفلوريت. والتقت تاكايتشي مع ألبانيزي في مقر البرلمان الأسترالي خلال أول زيارة لها إلى البلاد منذ أن تولت منصبها. ووصلت تاكايتشي إلى أستراليا قادمة من فيتنام، حيث ناقشت الطاقة والمعادن النادرة وحثت دول جنوب شرق آسيا على تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية. وقال رئيس الوزراء الأسترالي في بيان له يوم الاثنين إن أستراليا واليابان تتخذان إجراءات لحماية اقتصاديهما من الصدمات الاقتصادية المستقبلية وحالة الضبابية، وأضاف من خلال العمل معا سنضمن سلاسل إمداد أكثر أمنا ومرونة بما يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين في أستراليا واليابان الآن وفي المستقبل. وأوضحت رئيسة وزراء اليابان في تصريحات صحفية إن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يلحق تأثيرا هائلا على منطقة المحيطين الهندي والهادي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي إننا نشعر بقلق بالغ مثل اليابان إزاء اضطرابات إمدادات الوقود السائل والمنتجات البترولية المكررة. وتزود أستراليا اليابان بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، بينما تعد اليابان من بين أكبر 5 موردين للبنزين والديزل المكرر لأستراليا. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة العالمية. كما تراقب الشركات اليابانية عن كثب التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الإضرابات في منشأة غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي ونحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: الإسلام تقدم.
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
2: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، والحديث في هذه الحلقة سيتناول ثلاثة أسباب. الأول منها الإعراض عن الجاهلين، والثاني العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، والثالث والأخير التواضع. أما الإعراض عن الجاهلين فهو سبب لعلو الهمة ورفعة المنزلة ووفور الكرامة والبعد عن موجبات الذلة. فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية جمعت أصول الأخلاق، فهي علاج رباني للراحة من شياطين الإنس. فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها، إذ يرفعها عن مجارات الطائفة التي تلذ الإقذاع والمهاترة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما لو خاض بعض الكلاب فيه. وقال: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. وقال السموأل: رب شتم سمعته فتصاممت، وغي تركته فكفيت. وقال المثقب العبدي: وكلا من سيء قد وقرت، أذني عنه وما بي من صمم، فتعزيت خشاة أن يرى جاهل أني كما كان زعم. ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الخنا أبقى وإن كان ظلم. وقال الأصمعي رحمه الله: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الآخر: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، فقال له الحسن: أما أنت فما أبقيت شيئا، وما يعلم الله أكثر. وقال بعض الشعراء: إني لأعرض عن أشياء أسمعها، حتى يقول رجال إن بي حمقا، أخشى جواب سفيه لا حياء له، فسل وظن أناس أنه صدقا. وقال الأعشى وهو صالح لمن يتنقص الأكابر ويظن أنه يضيرهم، قال: كناطح صخرة يوما ليفلقها، فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. وقال آخر في هذا المعنى: ضربتني بكفها ابنة معن، أوجعت كفها وما أوجعتني. وقال آخر: وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا، لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. قال ابن المقفع: واعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه سيطلع منك حقدا، فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك رضيت ما أتى به، فأحببت أن تحتذي مثاله، فإن كان ذلك عندك مذموما فحقق ذمك إياه بترك معارضته، فأما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك سداد. وقال الخطابي رحمه الله: أنشدني ابن مالك قال: أنشدني الدغولي في سياسة العامة: إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم، وإن أنت نازيت السفيه إذا نزى فأنت سفيه مثله غير ذي حلم، ولا تتعرض للسفيه وداره بمنزلة بين العداوة والسلم، فيخشاك تارات ويرجوك تارة، وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم. معاشر المستمعين الكرام، ومن الأسباب الجالبة لعلو الهمة العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا الأمر كسابقه وهو قريب منه، من حيث كونه سببا لعلو المنزلة ورفعة الدرجة، فكثيرا ما يكون الصفح عن المسيء والعفو عن زلته دواء لسوء خلقه وتقويما لعوجه، فيعود الجفاء إلى إلفة والمناوأة إلى مسالمة. أما التسرع إلى دفع السيئة بمثلها أو بأشد منها دون نظر إلى ما يترتب عليها من الأثر السيء، فذلك دليل ضيق الصدر والعجز عن كبح جماح الغضب، وإنما يتفاضل الناس في السماحة والسيادة على قدر تدبرهم للعواقب وإسكاتهم الغضب إذا طغى. وما أحسن ما قال أحدهم: يجني علي وأحن صافحا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني. ومن قال: يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو عند المقدرة، والقصد في الجدة، والرفق في العبدة. وعن داود بن الزبرقان قال: قال أيوب: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عنهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من ظلم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنه قد حشى قلبي موداتي. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجدر بالعاقل كما قال ابن حبان رحمه الله: توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج لمجازات الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهيجها أشد من الاستعمال بمثلها. هذا. وقد يظن ظان أن العفو والحلم عن المسيئين مع القدرة موجب للذلة والمهانة، وقد يجران إلى تطاول السفهاء، وهذا خطأ. ذلكم أن العفو والحلم لا يشتبهان بالذلة في حال، فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يذهب بالكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه، حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومهابة. سياسة الحلم لا بطش يكدرها، فهو المهيب ولا تخشى بوادره. قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: هو العسل الماذي حلما ونائلا، وليث إذا يلقى العدو غضوب، لقد كان أما حلمه فمروح، علينا وأما جهله فعزيب. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت، حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. وقوله حب الشيب: الحب جمع حبوة ويقال حبوة، وهو الثوب الذي يحتبى به، والشيب جمع أشيب. وإنما خص الشيب لأنهم أكثر وقارا من غيرهم، فالممدوح يكبح جماح غضبه في الوقت الذي تثور فيه ثائرة أهل الوقار. وقال كعب أيضا في أخيه أبي المغوار: حليم إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو مهيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وقال الأحنف بن قيس رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد الذين يعدون العفو عارا. انتهى كلامه. فالعفو إذن هو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا غير محمود، بل لعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال ابن زمرك في أحد الأمراء: أجب لحلمك أن تحول سطوة، وزلال خلقك كيف عاد مكدرا، لا تعجبوا من رقة وقساوة، فالنار تقدح من قضيب أخضر. وقال النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. وقال الآخر: والجهل إن تلقه بالحلم ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالجهل ينحسم. وقال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقال: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي شطره دم، فتسقي إذا لم يسق من لم يزاحم. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم أسباب اكتساب الهمة العالية التواضع، فالتواضع في حقيقته هو بذل الاحترام والعطف والتقدير لمن يستحقه، والتواضع دليل على كبر النفس وعلو الهمة، وهو في الوقت نفسه سبيل لاكتساب المعالي والترقي في الكمالات، فهو خلق يرفع من قدر صاحبه ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم، ويبعثه على الاستفادة من كل أحد، وينأى به عن الكبر والاستنكاف من قبول الحق والأخذ به، ومن هنا يكمل السؤدد ويعلو القدر.
1: الصوت الإسلامي إما في الأرض تهادى يرفعنا، لا يبقي الجهل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. لقاء جديد وأسبوع جديد مباشر على الهواء ضمن برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. وفي صبيحة كل يوم ثلاثاء يسعدنا أن نستقبل معنا سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي حاضرا معنا ليجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. فأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، هذا اللقاء وأيضا في هذا التوقيت بإمكاننا أن نتقبل اتصالاتكم على رقم الهاتف 9758-3399. وأيضا إذا كان لديكم أسئلة فقهية بإمكانكم أيضا إرسالها عبر الواتساب على الرقم 0416727983. فنرحب بجميع الاتصالات وبكل المداخلات التي تسري البرنامج. وأيضا إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج كعادته سوف يعاد، لأنه في بعض الناس كانوا عم يسألونا، يعاد إن شاء الله صباح السبت. تابعونا هلأ إن شاء الله، وبإمكانكم الاتصال فينا وأيضا إرسال الأسئلة. سماحة المفتي، بداية يعني دائما نستهل البرنامج بكلمة طيبة لعل تكون تذكرة لنا ولجميع المستمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء الذي فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو حياة للقلوب وروح للإيمان، وهو سر الطمأنينة التي يبحث عنها الإنسان في زحمة الدنيا. هذا الدعاء هل يشترط به توقيت محدد، وكيف يكون الدعاء، ومتى الوقت المناسب له؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى قال آمرا: ادعوني أستجب لكم. فأمر يعني يلزم المؤمن بالدعاء، وهذا لمصلحة المؤمن، لمصلحة العبد. ادعوني أستجب لكم. بمجرد الدعاء الله سبحانه وتعالى يلبيه أو يؤخره إلى يوم القيامة، أو يدفع عن صاحب الدعاء السوء بمثل ما دعا. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن العبد إذا دعا الله عز وجل لا تخطئه إحدى ثلاث، لابد من أن يصيب واحدة من هذه الثلاث: إما الاستجابة، وإما أن يؤخرها الله له يوم القيامة، يعني لا يستجيب له، يصبر قلبه وحاله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيكون له الأجر العظيم يوم القيامة بصبره واحتسابه وتحمله لبعض ما كان يعاني منه، أو أن يدفع عنه السوء بمثلها. يعني ربما إنسان يدعو الله عز وجل: يا رب ارزقني كذا وكذا وكذا وكذا، وربما يعني يدعو ب يعني ما لم يتخيله عقل ولا يتصوره يعني إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه السوء والشر والأخطار بمثل ما دعا أو أكثر. يعني يتمنى لو عرضت عليه يعني الاستجابة وعرض عليه ما كشف الله عنه سبحانه وتعالى ودفع عنه من أخطار، لفضل أن يدفع عنه الله سبحانه وتعالى بدعائه هذا السوء وهذا الشر، لأنه رب العالمين كريم لا يعني يرفض ولا يدع عبده لغيره سبحانه وتعالى.
0: أشرت في البداية يعني لفتة مهمة، وهي الأمر بالدعاء.
1: نعم، يعني استجب ادعوني
0: فيها أمر سبحان الله. يعني قد يغفل الإنسان أو يأخذ الكلمة ادعوني، يعني نحن ندعو إلى الله، ولكن عندما تأتي الإشارة بأنها أمر أن تدعوني أنا وحدي وليس غيري، والتوجه إلي وأنا سوف أستجيب الدعاء، فهذا أمر عظيم سبحان الله.
1: رب العالمين قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أجيب، هذا وعد، أمر محقق، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بشروط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى يسمع ولا يغفل عن أي إنسان مؤمن يتوجه إليه الله سبحانه وتعالى. وقال الله: وهو السميع البصير، يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا سرنا وجارنا، يعلم السر وأخفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني هذا القرب شيء عظيم لا يتحقق إلا بالعبادة لله، إلا بالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بالخضوع لأمر الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. في عنا شروط في الاستجابة، وليؤمنوا بي. إذا في استجابة وفي إيمان، في عمل وفي إيمان، في توجه صحيح وصادق إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سيهدينا طريق الرشاد.
0: سبحان الله.
1: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا طريق الرشاد معروف، الله سبحانه وتعالى وضع أمامنا كل الخطط، وضع أمامنا كل الطرق والوسائل التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام العبادة، يعني كما يصلي الإنسان يدعو، ليس لها وقت وليس لها، صحيح هناك في وقت فاضل ومفضول وإلى آخره، ولكن الإنسان يجب أن لا ينسى الدعاء. الأدعية هي سهام العبد، وإذا صدق الإنسان في الدعاء لا يمكن أن يخطئ سهمه.
0: يا الله، تعريف جميل، سهام
1: أبدا
0: العبد.
1: لا يمكن، خاصة سهام الليل، للنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأوقات العظيمة مثل السحر الأخير أو في الأسحار، كل الأسحار، ولكن في السحر الأخير قبل الفجر الله سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في السحر يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعطي هذا المؤمن أصناف وأنواع وألوان من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يجتهد في الدعاء إلى الله عز وجل. ونحن ليس لنا إلا الله، نحن ضعفاء، يعني إن لم نستعين بالله، الله سبحانه وتعالى قال يعني في سورة البقرة: ويعلمنا إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله تعالى بدعائنا، بصلاتنا، بطاعتنا، بتوجهنا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياها العظيمة: استعن بالله ولا تعجل.
0: هيدي النقطة،
1: استعن بالله
0: ولا تعجل،
1: ولا تعجل، لا تكن عجولا في دعائك، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. هذيك الدعاء أنه ما لم يعجل، الله تعالى يستجيب دعاء العبد ما لم يعجل. قال: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. استعن بالله ولا تعجز، لا تكن عاجزا. العجز مشكلة كبيرة، عندما يصل الإنسان إلى طريق مسدود ليس عليه إلا الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام ومن معه عندما وصلوا إلى طريق مسدود قالوا: إنا لمدركون. قوم موسى عليه السلام أدركوا أن الأمر خلاص انتهى، هذا البحر من أمامنا وهذا العدو من ورائنا، فرعون لحقهم بجند يعني لا يتصور يعني أنه هذه المجموعة الصغيرة القليلة العدد مع موسى عليه السلام أن يتبعوا بمثل هذا العدد من الجند على رأسهم فرعون. قالوا إنا مدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لهم كلا لن يدركونا، إن معي ربي سيهدين. إذن الله سبحانه وتعالى معنا، الله يتولى أمرنا، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا. فقط لابد للمؤمن أن يحسن الثقة بالله، يحسن الظن بالله، ويثق بربه سبحانه وتعالى، ويكون له ما يريد إن شاء الله. ويعني كثير من الناس ماديين، يعني كلياتنا يعني نعيش هذا الوصف، يعني أنه نحن نريد من الله سبحانه وتعالى 1+1، يعني معادلة رياضية، أنه ربنا سبحانه وتعالى وعدنا إذا أطعناه كان لنا وكذا وكذا. ولكن لا يعلمون أن المؤمن يجب أن ينظر إلى أعلى وأعظم من ذلك، ليس فقط أنه والله علاقة مصلحية، وإن كانت هي البدايات.
0: هو نحن عنا دائما محدودية الرؤية بأنه أنا دعيت اليوم أنا أتوجهت إلى الله، طبعا لن أتوجه إلى غيره.
1: نعم.
0: وأدعو على نية معينة، لكن لما لا أجد ما أريد هنا يعني يأتي الخلل.
1: يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمو بنا، يرقى بنا، يجعلنا نرتقي المراتب الرفيعة والعالية. يعني عندما لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا أكيد أن هناك حكمة، وعندما يستجيب من حكمته سبحانه وتعالى أن يستجيب. ولكن سبحان الله أنا في أكثر يعني من لقاء وأكثر من مجال وأكثر من حلقات كنا نسأل الناس أنه هل دعوتم فلم يستجب الله لكم؟ هذا سؤال كنا، والله الكثير منهم قال قليلا نادرا يعني كان هناك عدم استجابة. يعني إذا بنعمل إحصاء بنقول لهذا الإنسان أو للناس، بنجيب ناس بنعمل إحصاء، كم دعوتم ربكم سبحانه وتعالى؟ كم مرة؟ طيب كم مرة لم يعطيكم الله سبحانه وتعالى ما أردتم، لم يستجب دعاءكم؟ تقولون القليل. أنا كثير من الناس سألتهم، حتى واحد قال لي والله أنا أستحي من الله، ما سألته يوما إلا وأعطاني واستجاب لي ولباني سبحانه وتعالى. يعني الإنسان، وهذا يعني بحاجة إلى الإنسان يكون متذلل وخاضع لأمر الله وراض بقضاء الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا ما في إيمان لشوف الإيمان بالقضاء والقدر جاء من يعني مراتب الإيمان. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. ثم لم يعطف بالواو الحديث، ما عطف الإيمان بالقضاء والقدر بالواو، كلها كانت معطوفة بالواو. الإيمان بالله
0: نعم،
1: والإيمان بملائكته باليوم الآخر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن جاءت أن للتأكيد أن هذه ليست سهلة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكانت منفصلة، لم تعطف فقط بواو، وإنما جاء التأكيد بأن، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا لأن الإيمان بالقضاء والقدر يحتاج إلى قوة يقين وثقة بالله وإيمان بالله ومعرفة بسنن هذا الكون وهذه الحياة.
0: يمكن يفتقد كثير من الناس لهذه النقطة تحديدا، وخاصة إذا كنا عم نحكي هلأ نحن عم نحكي عن الدعاء على الصعيد الفردي، لكن إذا شملناه أكبر وأصبح على صعيد الأمة.
1: نعم.
0: اليوم الأمة عم بتمر بظروف صعبة جدا، مر أهلنا في غزة يعني ولا زالوا يعني المجزرة لا زالت ترتكب بحقهم وغيرهم.
1: نعم.
0: وغيرهم حتى أهلنا، إن كنا نتكلم عن الصين أو كشمير في الهند، في الكثير حتى أيام أفغانستان، كم من الناس الذين توفوا اليوم بجنوب لبنان، في كل مكان. يعني الأمة اليوم تعيش معاناة كبيرة.
1: صحيح.
0: ارتباطنا اليوم بين الدعاء الذي يعتقد البعض بأنه نحن ندعو، كلنا ندعو اليوم، كل غالبية الأمة تدعو خاصة بعد الصلاة، ولكن يعتقدون بأنه ندعو ولكن لا يستجاب لنا، لا نجد النصر الآن بين يدينا. فهذا يمكن مرتبط بي وأن
1: يعني الله سبحانه وتعالى يريدنا أمة وجماعة آلامها واحدة وأمالها واحدة، أحزانها واحدة وسعادتها واحدة. يعني لا نحن عندما مثلا تمر علينا أيام صعبة وأيام عسيرة وأيام يعني نحتاج بها إلى مزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد للإنسان في هذه الساعات أن يتفكر وأن يتذكر أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولا يمكن أن نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني لم عندما يضع الأمر هذا المؤمن الأمر بين يدي الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالله لا يتركه ولا يدعه ولا يسلمه لأعدائه. الله سبحانه وتعالى كريم،
0: سبحانه.
1: يعني هناك أمور كثيرة يغفل عنها الناس، أنهم يعني ماذا سيفعلون في الدعاء؟ والدعاء هو شيء يعني لا يكلف الإنسان شيء، حتى قيل أنه أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس. يعني ليس هناك تكاليف، ليس هناك يعني أعمال تسبق الدعاء إلا إخلاص القلب، إخلاص القلب والثقة بالله سبحانه وتعالى، أن يدعو الإنسان ربه مخلصا له الدين جل في علاه. فلذلك يعني الأمة تحتاج إلى تضافر الجهود، وكذلك تحتاج إلى أن تتضافر في دعائها إلى الله سبحانه وتعالى بكشف الضر وتفريج الهم وإزاحة الغم الذي يعيشه كثير من أبنائنا وإخواننا ودولنا وشعوبنا الأليمة التي ألحق بها أعداؤنا الألم الشديد وأصابوهم إصابة يعني قاتلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم وأن يفرج همهم ويكشف كربهم وأن يزيح عنهم هذه الغمة، غمة الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين والمعتدين. هذا شيء يعني خطير جدا في حياتنا، أن نرى إخواننا وأبناءنا وأهلنا وجيراننا يتعرضون لكثير من المآسي ولا نتوجه إلى الله بالدعاء، وهذا أقل ما يمكن. يعني من استطاع أن يكون إلى جانب إخوانه بأكثر من ذلك لا يصح منه الدعاء، الدعاء يأتي بعد ذلك. ومنهم من قال أنه نبدأ بالدعاء ثم نكمل الطريق نحو الله سبحانه وتعالى بما أعطانا الله وما ملكنا من إرادات وملكنا من مقدرات. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل، ولكن إذا كان يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك فعليه أن يفعل.
0: طبعا نعم.
1: عليه أن يقدم. يعني ناس جوعة أقول يا رب أطعمهم وأنا قادر على إطعامه، يعني الله سيطعمه ولكن أنا الوسيلة وأنا الطريق وأنا لابد أن أكون يعني هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى مكنه ليطعم لينقذ ليكون إلى جانب أهله وإخوانه. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه نزع صفة الإيمان أو عدم امتلاك المؤمن الإيمان الكامل من بات شبعان، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان، وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم بحاله، وهو يعلم بحاله، نعلم حال إخواننا وحال أهلنا، ندعو لهم بأن يفرج الله كربهم، ولكن لابد أن نقدم مع الدعاء ما يعينهم على الصمود والبقاء، وأن لا يحتاجوا أحدا ونحن إلى جانبهم ونحن إخوانهم. يعني ما بيصح يكون العملية فقط يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب إنكار المنكر، أنه الذي يستطيع أن ينكر المنكر بيده لا يصح أن يستعمل لسانه،
0: هي درجات.
1: درجات.
0: نعم نعم.
1: ومن استطاع أن ينكر بلسانه لا يستطيع أن يستعمل أضعف الإيمان وهو الدعاء والإنكار في القلب. الإنكار في القلب. إذن لابد للإنسان أن يستعمل كل طاقاته وإمكانياته في إنكار المنكر وفي نصرة إخوانه، وخاصة إذا علم العبد المؤمن أن دعاءه لن يكون فقط يعني صائبا لإخوانه أو محققا لأمانيهم ومفرجا لهمومهم، بل حتى لنفسه، لأن هناك ملك موكل، الله سبحانه وتعالى أوكله أن ينتظر ويترصد الدعاء. من يدعو؟ فإن دعا لنفسه الله سبحانه وتعالى ولي ذلك، وأن دعا لإخوانه ضمن الإجابة لنفسه.
0: يا الله، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى،
1: من كرم الله عز وجل، لأن الملك يقول ولك مثله. وهذا الدعاء في ظهر الغيب للإخوان والأهل والأولاد والزوجات وكل من معنا في هذه الدنيا في الحياة. يعني إذا الإنسان توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فدعا لإخوانه، طلب لهم النصرة، طلب لهم العون، الملائكة تدعو وتقول اللهم ولك مثله ولك مثله. يعني هذا إذا أراد الإنسان أن يعني كما قال أحد العلماء رحمه الله، يعني كنت إذا أردت أن أضمن الدعاء والاستجابة، أضمن الاستجابة لدعائي، أدعو لإخواني بظهر الغيب.
0: سبحان الله. وحتى يعني في حتى يمكن نافذة حلوة في الدعاء، ليس فقط أنه هلا طبعا النصرة هي فرح.
1: نعم.
0: الفرج هو فرح، وكمان أنه ندعو بالفرح وانشراح الصدر، وأنه الناس يعني نحن شفنا الأسبوع الماضي صور من صور اللي كنا عم ندعي من قلوبنا ونحن عم نبكي من مشاهد الفرح، على سبيل المثال عندما تم إلقاء القبض على الحقير أمجد يوسف في سوريا وما ارتكبه من جرائم، وهذا مثال صغير عما ارتكب بأهلنا في سوريا. لما شفنا فرحة الأمهات وفرحة نعم. الأهل نعم. وأنه عم بيشوفوا انتقام رب العالمين سبحانه وتعالى اليوم بأمام أعينهم، أنه تم القبض على هذا الرجل اللي كانوا يعتقدون أنه هو غادر البلاد وكان قصص وحكايات عنه.
1: نعم.
0: بنشوف الفرح، بندعي لهم الله يفرج عنهم، الله يفرحهم، الله يبسطهم. يعني كمان دعاء الفرح دعاء جميل، حتى أنت بتحس من قلبك أنه أنت سعيد بأنت وعم تدعي للآخرين.
1: نعم. بأنه الله الذي يدعو الله سبحانه وتعالى هو في ذمة الله، في رعاية الله. يعني عندما يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل الله لا يرده خائبا، فالاطمئنان والاستقرار يحيط به، الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه
0: سبحان الله
1: ويريح باله وحاله ومآله. لذلك الإنسان يعني يجد نفسه بين ألطاف الله سبحانه وتعالى اللطيف.
0: سبحانه
1: وتعالى. ما في إنسان دعا الله عز وجل إلا ورب العالمين يعني يسر له بابا من أبواب الفرج، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فرج عنه وكشف كربه وأزاح عنه غمته. يعني كل يتنا يعني كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. المؤمن الذي يلجأ إلى الله لا يمكن أن يبقى في هذه الظلمة التي يعيشها أو في هذه الحفر التي يعيش فيها، وإنما الله تعالى يخرجه من الظلمات. كل واحد عنا عنده ظلمة، كل واحد عنا عنده صخرة أطبقت على صدورنا وأغلقت منافذ التنفس فينا، ولكن عندما يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى سيجد الله عند ظنه. أنا عند ظني عبدي بي.
0: لا إله إلا الله.
1: أنت ماذا تظن بالله؟ غفور رحيم، غفر لك، مفرج الهم، سيفرج عنك، سيكشف كربك، سيزيح عنك غمتك، سيزيح عنك الظلمة، يخرجك من الظلمات إلى النور، صخرة الضيق والحرج التي تعيشها سينزعها الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان أنا عند ظني عبدي بي، فإن ظننا بالله خيرا فخير، وإن ظننا دون ذلك فهذا إساءة إلى إيماننا وديننا وتقوانا وصلاحنا.
0: نعم، في خلل فيه.
1: في خلل في الدين والإيمان والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني نحن بحاجة إلى هذه الروحانيات وهذه القيم العظيمة التي فقدناها في هذه الماديات، في ظل هذه الماديات التي نعيشها. الناس ضغط عليها الماديات، ضغط عليها الحياة، أصبحت تفكر تفكيرا مغايرا للطريقة والأسلوب التي نعيشها، أصبحت يعني تطبق علينا بشكل كبير، تنسينا ذكر الله، وهذا مشكلة كبيرة. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. والدعاء هو نوع من التذكر والتفكر. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والعبادة والدعاء هو من أعظم ما يجلي الصدور ويزيح الهم ويكشف الكرب. فالإنسان ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه.

0: ثم يقول ورحمة، يعني هذه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني هؤلاء هداهم الله إلى هذا الطريق ولولا الله ما اهتدوا. ونحن ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، هدانا للدعاء ووعدنا بالإجابة، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد. ولكن سبحان الله بعض الناس يعني أو معظمنا يريد يعني من كثرة همه وغمه أن يكون تفريج الكروبات يعني وكشف الكروبات يعني بطريقة سريعة، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. فلنضع آمالنا بالله سبحانه وتعالى ولنتوكل على الله ولنسأل الله، وليس لنا لا إلا الله عز وجل.
1: لا إله إلا الله. بارك الله بكم سماحة المفتي، وأيضا أذكر مستمعين الآن بأنه بإمكانهم الاتصال بنا على رقم الهاتف 9758399 إذا كان لديهم أسئلة يريدون أن يطرحوها على الهواء مباشرة. كذلك نستقبل أسئلتكم عبر الواتساب على الرقم 0416727983. وردنا سؤال من إحدى الأخوات تقول فيه: إذا نام أحد على جنابة حتى أذان الفجر ومات على جنابة، هل هو على معصية وكان بنيته الطهارة قبل الأذان وصلاة على أهل بيته كفارة؟
0: أوكي. خلينا بالقسم الأول. نعم.
1: فإذا إذا نام أحد على جنابة حتى أذان الفجر ومات على جنابة، هل هو على معصية وكان بنيته الطهارة قبل يعني أذان الفجر؟
0: نعم، أصلا يعني هو الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتطهر في أسرع وقت، ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام على جنابه، ولكن كان يتوضأ قبل النوم. هذه سنة، سنة الوضوء قبل النوم يعني معروفة وواضحة في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان على جنابة واستيقظ على الفجر واغتسل وصلى، ليس في المسألة يعني شيء محظور في الدين والشريعة.
1: نعم.
0: ليس هناك شيء يعني يكره ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن إن مات على صلاة الفجر ولم قبل يخرج وقت الفجر فهو في أمان. يعني
1: نعم،
0: كان في متسع لأن يغتسل وأن يتطهر ثم يصلي ومات، الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على هذا العمل، هذا غير يعني ليس مقصودا، العمل غير مقصود وكله يعني في مجال الإباحات، يعني مباح له أن ينام على جنابه ولا بأس في ذلك. ولكن إن فاته الفجر لم يغتسل حتى بعد الفجر، فإن أبقاه الله حيا فهو آثم، آثم لتركه صلاة الفجر في وقتها، هذا إثم، وهذا نعوذ بالله من أن يعني يصيبنا ما أصاب البعض في نسيانهم وسهوهم ولهوهم عن الصلاة على وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإن توفاه الله عز وجل بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر وأثم، أثم على تركه هذه الصلاة وعدم الاغتسال. وإلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني الرحمن الرحيم، نلجأ إلى الله عز وجل أن يتلطف بنا و يعذرنا على تقصيرنا.
1: نعم.
0: ففي تقصير يصدر من الإنسان.
1: نعم. وعلى ما يبدو من طرح السؤال بأنه هذا الشخص الذي توفي، نسأل الله أن يتغمده برحمته، توفي قبل أذان الفجر وليس
0: نعم.
1: بعده،
0: يعني الله سبحانه نعم. وتعالى يتولاه.
1: والجزئية الأخرى من السؤال على يعني هل على أهل بيته كفارة، هي على اعتبار أنه يمكن نعتبر أنه هو أخطأ؟
0: ليست ذنب وليست يعني معصية أن ينام على جنابه. نعم.
1: نعم.
0: فلا كفارة إلا إذا فاتته الصلاة وهو في مرض مثلا، يوصي أو هناك أولياء له يصلون عنه ما فاته في وقت المرض.

0: البعض يقول ذلك، يعني أنه لابد من أهله أن يصلوا ما فاته من صلاة أثناء المرض، فالصيام والصلاة يقضيان عن العبد المؤمن إذا كان في حالة مرض، إذا كان في حالة منعته من الصلاة، منعته من الصيام وهو إنسان مؤمن يحافظ على صلاته ويحافظ على صيامه. والبعض يقول أنه يعني فقط الصيام لورود الأحاديث فيها وأن
1: متعلقة بكفارة الصيام،
0: ساعتها يصلون عنه ويصومون عنه ما فاته أثناء المرض الذي لم يستطع فيه الصلاة وهو قصر في هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، يعني رغما عنه أنه كان مريض ومتعب وإلى آخره. أما إذا كان في غيبوبة فصاحب الغيبوبة يعني الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، عليهم أن يصوموا عنه.
1: طيب إذا يعني أخذنا هلأ، أنا بفهم أنه موضوع الصوم لأنه في الصوم الكفارة الصوم،
0: نعم،
1: فهي تغطي موضوع أنه الواحد يكون مفطر في حال المرض، بس بالنسبة للصلاة يعني كيف بالإمكان يعني الأهل مثلا يصلون عن شخص إذا كان مريض جدا وهو بإمكانه أن يصلي حتى بعيني، هذا ما
0: لا نسمعه؟ لعله تكون الظروف أكبر من أن تقدر، يعني الإنسان ربما يمر في ظروف لا يقدرها، لا يقدرها يعني إلا صاحبة،
1: نعم.
0: إلا صاحبة، يعني الإنسان ربما يعيش ظروف معينة مثل ما بيقولوا اللي بيأكل العصيمة مثل اللي بيعده، يعني الإنسان عندما يتعرض لمرض أو لمأساة أو لأي شيء نحن لا نعرف حاله، نعرف حاله لا نعرف حقيقة ما وصل إليه من معاناة وكذا، لذلك يعني إذا كان، أما إذا كان لا يصلي أبدا فهذا يعني لا لا لا يقضى عنه لا صلاة ولا أي شيء، لذلك نسأل الله عز وجل الثبات على الدين والإيمان إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين، بارك الله بكم. سؤال آخر وردنا بيقول ما حكم إقامة الصلاة للمرأة والرجل من دون صلاة الجماعة؟
0: هلا هي أصلا الإقامة واجبة في حق الجماعة، واجبة في حق الجماعة، يعني إذا كان في جماعة أقيم للصلاة،
1: والجماعة تبدأ من عدد ثلاثة،
0: من اثنين إلى ثلاثة من اثنين وأكثر، صلاة الجماعة
1: نعم
0: من اثنين وأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لصحابيين جليلين رضي الله تعالى عنهما وكان يصلان، فقال أنه فليقيم الصلاة أحدكم وليأمكم، يعني أحدكم يعني في أذان وفي إقامة وفي إمامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة وأمر بالأذان للجماعة عندما يكون هناك جماعة، أما عندما لا تكون هناك جماعة فإن شاء قالها وله أجر، وإلا ليست واجبة في حق المفرد، ليست واجبة في حق المفرد الذي يصلي بمفرده، وإن أقامها له أجر في ذلك، فهي في الخيار، المسألة فيها سعة والأجر العظيم، يعني يحاول الإنسان أن يأخذه أينما وجده، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، أن وجدها فهو أحق بها، لذلك إذا شاء الإنسان أن يقيم الصلاة وهو بمفرده لا بأس، فله أجر في ذلك وإلا ليست واجبة.
1: بارك الله بكم. في إحدى الأخوات سألتني عن الأسبوع الماضي لما تحدثنا عن موضوع القنوت، عن صلاة العشاء وصلاة الوتر وأن تختم بالقنوت، قالت لي بأنه يعني عندما تستمع إلى دعاء القنوت عبر الإذاعة أو طبعا تسجيلات فتجده يعني عبارة أحيانا عن 10 دقائق أو غير ذلك، وعندما قامت بالبحث عن دعاء القنوت وجدته بأنه دعاء يعني ليس بدعاء طويل، فقالت الآن هي بدأت بالصلاة وأصبحت عند صلاة الوتر الأخيرة تدعو بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي ورد بدعاء القنوت ولا تزيد عليه لأنها لا تعرف غير هذا الحديث اللي بدأت الآن تحفظه، فهل إنه هذا الأمر؟
0: هلا موضوع القنوت هو يعني فيه سعة، دعاء القنوت فيه سعة، إن شاء دعا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: والذي يعني صح حسنه بعض علماء الحديث فله ذلك، فله ذلك في أن يكتفي، ولكن القنوت، الدعاء، التضرع إلى الله عز وجل، الوقوف بين يدي الله عز وجل، ليس هناك شيء يمنع من الفتوحات الربانية اللي يفتحها على عبده المؤمن في الدعاء، ما في موانع أبدا. هذا أقله إذا أراد الإنسان أن يكتفي. حتى من لم يستطع ولم يعرف ولم يتعلم الدعاء قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعا بمجامع الأحاديث والكلمات.
1: نعم.
0: يعني هذا ما شاء الله عليه. لذلك أنه إذا الإنسان زاد وأكثر فهناك في الأمر سعة، فله ما شاء.
1: لذلك يعني نجد أحيانا يعني بعض العلماء خاصة بليالي الوتر من رمضان.
0: نعم.
1: يعني يستفيضون ليس في
0: ليس الدعاء. الدعاء ليس له وقت وليس له حد وليس له زمن وليس له. الدعاء يجب أن لا يقتصر فقط على، يعني مثلا في بعض الناس في رمضان يقتصرون بالدعاء فقط على صلاة الوتر، دعاء القنوت. الموضوع مفتوح أمامك في أي لحظة، في أي ساعة، أنت في الطريق، أنت وتعمل، أنت في أي ساعة تستطيع أن تدعو الله عز وجل. لا يحتاج منك إلا إخلاص القلب فقط، الثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. في سؤال وردنا أيضا يقول بأننا نحن الآن في الأشهر الحرم، وتقول الأخت في هذا الشهر يحرم على المسلم القتال وأن يقتل يعني الأرواح، وتقول فيما يتعلق بالحشرات، فهل جائز هذا الموضوع؟
0: إذا كانت مضرة لا بأس، ليس فيه مشكلة، ليس هناك حرب بيننا وبين الحشرات. ولكن إذا كانت هذه الحشرات مضرة يجوز قتلها في وفي الحرم. لا يصح أن الواحد يقتل إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، كالحية والعقرب والحدأ وما يضر، يعني كل ما يلحق الضرر بنا يجوز أن نقتله حلا وحرما. ولكن أن يقتل الإنسان الصيد مثلا في الحرم لا يصح أن يصطاد في الحرم. أنت ذهب لمسألة ولقضية عظيمة جدا، لأداء منسك عظيم، فلا يلتهي الإنسان ولا تنسه الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للحشرات المضرة في بيوتنا في أحيائنا فهذا شيء ربما يؤثر أو ممكن يكون في خطر على بعضنا البعض،
1: يعني خاصة هم بأستراليا
0: ما في مشكلة،
1: صراصير كتير، الحشرات
0: ما في مشكلة، ما في مشكلة بإبادتها أو قتلها أو علاج وجودها مثلا، فما في مشكلة لا بالحل ولا بالحرم ولا في الأشهر الحرم ولا في غيرها.
1: فضيلتكم أنا أحيانا يعني مثلا لنقول شفت نمل بخاف يعني أقتله، لأنه بقول أنه ورد يعني حرمانية بقتل، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعت أحد الأحاديث اللي بتقول أنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل، هل هذا حديث غير صحيح؟
0: ما على علمي والله العليم، ممكن يكون أنا ما عندي علم في المسألة، ولكن ما سمعت بهذا أنه قتل الحشرات المضرة جائز، لأنه خاصة النمل اليوم بيعمل مشاكل في البيوت وفي الأساسات وفي الحفر وفي إلى آخره. يعني ليس هناك بأس في قتل الحشرات الضارة.
1: الأخت أضافت على السؤال الأول، قالت أنه هي أحيانا قطط الجيران تأتي إلى منزلها وتجلس على البرندة، وهذا الأمر يزعجها، فهي بتنهرون يعني بتصرخ فيون أو تضربون بأي شيء يعني لديها مثلا،
0: يعني أنه لا تؤذيهم. الأفضل أنه يجوز أن الواحد يطرد الحيوانات اللي هو ليس مسؤول عنها، إن أشاء أن يحسن إليها فله أجر، ولكن ربما يكون الإحسان إلى هذه الحيوانات، نحن نعرف في أستراليا يجلب الكثير من المضار، يعني ربما يعني يتعود هذا القط أو هذه الهرة على البيت وبيصير يعني يعمل مشاكل أو ينجس أو إلى آخره، ف يعني له أن يطردها، ما في أي مشكل، له أن يطردها، وهي أصلا الله يتولى أمرها ويتوكل بها، ولكن إذا هو كان عم يربي اللبسين أو القط أو الهرة فلا بد من الإحسان إليها. أما أي حيوان آخر لا يريد أن يهتم به فلا بأس أن يطرده، بس من دون أن يؤذيه، يلحق به الأذى. لا يجوز أن يلحق الإنسان بأي حيوان الأذى. النبي عليه الصلاة والسلام لاطف الحيوان يعني، ونهى عن الإساءة للحيوان، وحتى عندما رأى فراخ وفراخ لطير قال من أفجع الأمة بفراخها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام
0: يعني في مشكلة. وحتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فاعترضهم كلب، كلب يعني مثل الهرة اللي ممكن تكون موجودة في البيوت، اعترضهم كلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سر يا مبارك. يعني شوفي لطف النبي صلى الله عليه وسلم، لطيف بكلماته حتى بنهره أو بطرده للحيوان، قال سر يا مبارك.
1: ومبارك يعني في
0: يعني دعاء أنه أنت الله يبارك لك يعني في طريقك وفي مسيرك. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنه كلب، يعني هذا كلب يعني ممكن تنهره، ممكن تعمل أي طريقة أو وسيلة لتهربه. قال لسان تعود على الخير، اللهم صل وسلم وبارك. لسان كما تعوده، أما لو واحد من عامة الناس كان ما خلى عليه مسبة ولا ترك أسلوب ولا طريقة إلا ونهره بها وطرده بها، فبالتي هي أحسن. إذا كان باستطاعتي أن أستعمل أبسط وألطف المعاملة مع حتى مع الحيوان فهذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة.
0: فإذا كان لا ينفع إلا النهر أو طريقة الطرد بقسوة فهذا يعني له ذلك من دون أن يؤذي هذا الحيوان.
1: هلا أحيانا الحيوان يعني أنا بشوف أحيانا الأخت ذكرتني إنه في مثلا نحن عنا قطط أحيانا حول البيت وبيجوا بيزعجوا، فلما بتصرخ فيهم بتلاقيهم بيرجوا يعني بيرتعبوا، فهل هذا فيه إثم؟
0: المهم ما يكون في إزاء لهذا الحيوان، والله سبحانه وتعالى يتولى الأمر.
1: سبحان الله. في عنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم حضرة المفتي.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا بدي أسألك على سيرة الحشرات عم تحكوا. أنا مرة كنت بالليل قاعدة عم صلي وعلى السجادة قاعدة بدي تحت، إجا مرة صرصور من قدامي وأنا بفزع كتير من الصراصير يا حضرة المفتي، قمت أركض ما عرفت شو عملت.
0: نعم.
2: قمت هربت ما بعرف ليش الدواء مدام فجأة ما بعرف تشت الصلاة يا حبيبي، شو علي شيء أعمل كفارة أو شيء؟
0: لا لا ما في شيء. أنت صليتي رجعتي كملتي صلاتك؟
2: لا ما عرفت شو بدي أعمل، بزعت يعني بزعت كتير أنا الآن عدت وما عرفت شو بدي أعمل.
0: هلا إذا قطعتي صلاتك لخوف لا ليس هناك شيء.
2: الخوف أطال
0: ليس عليك شيء، يعني الإنسان يتعرض لبعض الحالات في حياته، فإن يعني خلاص عليك أن تعيد الصلاة فقط لا أكثر.
2: عم هيدا عم بتهجد يعني، بس أنا لأن جاي لعندي دغري مباشرة الصرصور يعني.
0: سبحان الله. إذا إنسان قطع صلاته لخوف يجوز، يعني حتى يجوز إنه الإنسان وهو يصلي أن يقتل الحيوان الذي يضره أو يتعرض إليه ثم يكمل صلاته.
2: بكفي.
0: ثم يكمل صلاته. يعني إذا الواحد مثلا مثل الحي أو العقرب أو الفأرة أو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيعني قتلهم لضررهم والحدأ وإلى آخره كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الإنسان حتى في صلاته رأى هذا الحيوان أو هذه الحشرة وقتلها فلا بأس في ذلك ويكمل صلاته، ليس عليه شيء.
2: شكرا جزيلا حضرت المبدي، الله يخلينا ياكل إن شاء الله مشكلة مستمع نكس أسبوع جاي إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يا أهلا وسهلا. ما أعرف ليش هيك تهيأ لي المنظر الواحد يكون عم يصلي، بس إنه يكمل صلاته. هلأ لو يعني غالبية النساء ومرأة الصرصور بتكون طرقت صوت من المكان الموجود فيه بيسمعوه الجيران يعني، وهل إنه بتقدر تكمل الصلاة؟
0: مع نعم أجلس
1: ولو كسرت
0: في خوف
1: والصوت والهيدا مش مشكلة
0: هالقد يعني ممكن مخيف
1: يعني سبحان الله بتلاقي إن النساء قوية بس إلا أمام الصرصور والفار بتذهب كل القوة اللي عندهم.
0: نعم.
1: على كل آخر سؤال معنا لليوم، الأخت بتقول بما أنه داخلين على شهر ذي الحجة وإن شاء الله ناوية أن أضحي، هل صحيح أنه ممنوع أن يقص الشعر والأظافر؟
0: هو من السنة يعني كما ذكر بعض أهل العلم أنه إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة وأحدنا نوى أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا هذا للوجوب، أنه من أراد أن يضحي فليمسك فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيء، والبعض قال أنها ليست يعني واجبة وهي سنة، وإنما الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد المحرمين لهن في الحج وأحرموا للحج
1: ملزمة لهم
0: ودخلوا نعم ساعتها لا يصح.
1: نعم.
0: فهذه يعني لابد أن ينتبه إليها الحاج أن عليه كفارة بأخذ شيء من الأظافر أو الشعر، هذا لا يصح.
1: نعم.
0: ولكن إذا كان في بلده غير محرم وأراد أن يضحي فالبعض يقول للوجوب والبعض يقول أنه سنة والبعض أنه يقول بأنه هذا فقط خاص بالمحرمين اللي هن يؤدون صلاة الحج فريضة الحج.
1: نعم.
0: فهذا هو المسألة هذا الأمر.
1: هو سبحان الله بيحس الواحد مشاعر يعني جميلة كأنه يحضر نفسه ولو أنه لم يذهب إلى الحج، فيعني قبل بداية الأيام من شهر ذي الحجة بدايتها من قص الأظافر من هي أجسامنا أنه هي أنه كأنه نحن
0: نعم نعم
1: على
0: صحيح هي التشبه.
1: نعم.
0: تشبه بهؤلاء المحرمين الملبين المكبرين يعني المهللين في الحج، ويعني أنه عسى أنه رب العالمين سبحانه وتعالى في صبيحة يوم العيد وعندما نحلق ونتحلل يعني عم نحكي نحن في بلادنا وليس
1: نعم.
0: في فعسى أن يغفر لنا الله تعالى مع من غفر لهم من حجيج بيت الله الحرام. فهذا الأمر وألا يعني قال العلماء رحمهم الله أنه إذا كانت الأضحية سنة فيكون الالتزام بغيره سنة، يعني بالكف عن أخذ شيء من الشعر أو البدن أو الأظافر سنة، لأن أصلا الأضحية سنة. ومنهم من قال أنها واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بذلك، وقالوا أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب وليس للندب، وإن كانت الأضحية سنة ولكن هناك أمر يختلف هذا حكمه عن حكم الأضحية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر يعني كما قال أهل العلم إما للوجوب أو للندب، ويكون التحريم إما لكراهة تحريم أو للتنزيه كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، الأمر للتحريم أو النهي للتحريم. فلذلك يعني الأمر فيه سعة.
1: نعم.
0: فنسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركة.
1: آمين آمين يا رب العالمين،
0: وأن يفرج هم إخواننا في غزة وفلسطين وفي السودان وفي كل مكان.
1: آمين.
0: يعني وفي لبنان وفي سوريا وكل عالمنا محاط بكم من المخاطر وكم من الأهوال، ونسأل الله عز وجل هو صاحب يعني الأمر وبيده الأمر أن يفرج عنا وعنهم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. سبحان الله الأيام تمري يعني تمر مسرعة، 12 يوم تقريبا تفرق عن بداية شهر ذي الحجة.
0: نعم.
1: ونبدأ يعني كمان من السنة الصوم طبعا.
0: نعم. صم من الأيام واترك، صم من الأيام واترك، صم من الأيام واترك، يعني هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه بالأشهر الحرم خاصة في شهر ذي الحجة اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيه فريضة عظيمة، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة من صيام وصلاة وعبادة وتلاوة للقرآن، وهي أفضل أيام الدنيا يعني وأعظم أيامها، وليالي القدر هي أعظم الليالي.
1: نعم.
0: يعني سبحان الله هناك مواسم الله سبحانه وتعالى يختارها لنا حتى نتقرب إلى الله عز وجل ونعود هذه النفس على الطاعة والالتزام والخضوع لله جل في علا حتى لا تشمخ ولا تترك أمر الله. نزكي هذه النفس، صحيح. نطهر هذه النفس بهذه المواسم، بهذه الطاعات، بهذه العبادات اللي رب العالمين أوصلنا بها سبحانه وتعالى في يعني عدة أماكن وعدة أزمنة وإلى آخره، حتى يتعود الإنسان ويبقى على العهد مع الله سبحانه وتعالى، من رمضان للست من شوال للعشر ذو الحجة، العشر الأوائل من ذو الحجة، كلها مواسم يعني حتى الإنسان يكون في تواصل دائم مع الله سبحانه وتعالى، لا يظن أنه والله المسألة متعلقة بفرض معين أو بمكان أو بزمن معين، لا، الإنسان موصول بالله في كل وقت وفي كل حين، وتأتي هذه النفحات لنتعرض إليها كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله في دهركم لنفحات فتعرضوا لها. وهذه من النفحات الربانية، عسى أن يصيبنا الخير من وراء ما نقوم ونفعل به ونطيع الله سبحانه وتعالى فيه.
1: آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله بكم سماحة المفتي، إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية لنا لقاء آخر،
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: وإن شاء الله موضوع آخر وإجابة أيضا على أسئلة المستمعين، وإن شاء الله دايما تبقى همتنا عالية ودايما في عنا هيك همم مقبلة على طاعة الله وعبادته.
0: نعم، اللهم أمين يا رب العالمين، نسأل الله الفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة رحمة وعفو ومغفرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إعلان هام للجالية العربية: ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790 2522، www.khairlawyers.com.
4: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
5: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي، الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
6: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
7: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
6: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
8: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
8: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: والله مشكلي، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، تدفع ما بين $400 and $500.
3: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
1: وبغير الدواليب؟
3: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
1: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
3: جربي وما بتندمي أبدا. هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
1: دلنا على العنوان.
3: العنوان 74 بيلمور رود بانشبول، والتليفون 02-95-33-6138.
9: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل؟
10: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
9: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
10: شو يعني كل شي؟
9: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
10: في عندهم دواء بالصيدلية؟
9: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
10: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
9: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسي.
10: تفتح كل يوم؟
9: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
10: شو العنوان؟
9: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
10: والتليفون
9: 9644-8727.
10: أول دواء
9: يا سلام.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

مستمعينا، بنوه أنه برنامجنا ولقائنا مع سماحة المفتي كل يوم ثلاثاء صباحا، وتحديدا يوم الثلاثاء عم نبدأ بكير يعني على 10:30 ونختمه عند الساعة 11:30، حتى يكون في متسع مثل ما بتعرفوا هلأ التوقيت الشتوي، وحتى يكون في متسع لسماحته للذهاب إلى المسجد ولصلاة يعني لأداء صلاة الظهر جماعة مع الإخوة المصلين. فلذلك بتمنى على اللي بيتواصلوا معنا بيبعتوا لنا أسئلة دايما يلتزموا بالتوقيت المحدد للبرنامج اللي هو بيبدأ على 10:30 وبينتهي على الساعة 11:30، خاصة بهذا التوقيت. هلأ وقت الصيفية كنا نبدأ على 11 وننتهي على 12، ولكن هلأ يعني يفضل أنه نبدأ باكرا، وعم نجرب أنه نلتزم بها التوقيت. والله يبارك باللي رجعوا تواصلوا معنا وبعتوا لنا أسئلة. أنا إن شاء الله تعالى رح خلي هالأسئلة للأسبوع القادم لأطرحها على سماحته.

من جميل ما قرأت، اجعل حضورك في مواقع التواصل محسوبا، إما أثر نافع يبقيك أو صمت كريم يرحل بلا وزر. قد يكون العالم افتراضيا لكن الكلمات تسجل، فحروف ترفع صاحبها وأخرى تهوي به حيث لا تحمد العاقبة.

في هذه المحطة نتعرف على عبادات سهلة أجورها عظيمة ومجهودها بسيط، وتسليط الضوء على 12 عبادة يسيرة لا تتطلب مجهودا بدنيا أو ماليا كبيرا، لكنها تمنح المسلم أجورا مضاعفة وتحسن من جودة حياته وعلاقاته. بداية، عبادات القلوب واليقين بينك وبين الله، عبادة الرضا، القبول التام بما قسمه الله لك في كل أحوالك، إيمانا بأن اختيار الله هو الأفضل دائما، حسن الظن بالله، ترك أمور الحياة وتدابيرها لله مع الثقة المطلقة في رحمته وتغييره للأحوال في طرفة عين، والتفاؤل والأمل هو استحضار الخير دائما، فالله عند ظن عبده به، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. عبادات اللسان والكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، كلمات بسيطة تخرج من لسانك لتجبرها القلوب ستكون شاهدة لك يوم الحساب. أيضا زكاة العلم، عدم بخلك بأي معلومة تسأل عنها، ومشاركة معرفتك كاملة مع الآخرين بنية المسارعة في الخيرات. أيضا وقف الشائعات، عدم تصديق أو نقل ما تسمعه من سوء عن الآخرين، وقطع سلسلة أيضا القيل والقال عندك، و ألا تنظر بعينك لما لا ترضاه.

أيضا عبادات المعاملات هي جسر التواصل مع الناس، ومنها جبر الخواطر وقضاء الحوائج، تطيب قلوب الناس بكلمات طيبة ومساعدتهم للوصول لغايتهم وتفريج كرباتهم. منها أيضا إدخال السرور على القلوب، تبسيط التعامل، التبسم في وجوه الآخرين، تقديم الهدايا البسيطة أو أيضا تبشيرهم بالأخبار السارة. التفاؤل والصبر وعدم التركيز في عيوب الآخرين والتماس الأعذار لهم، فمن عاب أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. أريد حياتي أن أيضا من العبادات السهلة والتي يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما وفيها مجهود بسيط، وهو ترك ما لا يعنينا. ترك ما لا يعنيك، الراحة الحقيقية تبدأ من عدم التدخل في شؤون الآخرين أو تحليل أمورهم الشخصية، وأيضا الابتعاد عما نحلله على أهوائنا.

الساعة الآن 11:45 في استديوهاتنا. أحباءنا، سوف نترككم الآن في رعاية الله وحفظه، ونستمع لما تيسر من أي ذكر الحكيم حتى يحين موعد أذان الظهر. لكم منا دائما أطيب وأجمل تحية. شكرا لكل من تابعنا، وفي رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام.

فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك، ونفذ به حكمك، وأحاط به علمك، وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، يستحب الإكثار من الدعاء يوم عرفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا للاتصال 9759-1013
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
3: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه هيئة الأعمال الخيرية 119 Halden Street لكنبا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 5 أيار مايو 2026. طهران. أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني. واتهمت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق أمس إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية إدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية. واعتبرت الإمارات أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال قرصنة يرتكبها الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع 15 صاروخا وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، وذكرت في بيان أنها أسفرت عن 3 إصابات. في المقابل اتهم المسؤول الإيراني قوات الولايات المتحدة بالوقوف خلف الاستهداف، مضيفا أنه حدث بسبب مغامرتها لفتح مضيق هرمز بشكل غير قانوني عبر ممرات محظورة. ووفق التلفزيون الإيراني، قال المسؤول العسكري يجب على أمريكا أن تضع حدا لاستخدام القوة في مسار الدبلوماسية، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عما أسماها المغامرات العسكرية في المنطقة النفطية الحساسة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على اقتصادات جميع الدول. ونشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبر حسابه على منصة إكس عبارة فولس فلاج، وتعني عملية ملفقة، وهو على ما يبدو أنه إشارة إلى الاستهداف في الإمارات. ولم تتبنى أي جهة الهجوم على الناقلة، ولم تعقب إيران بشكل رسمي على البيان الإماراتي. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري قوله إن الإمارات تدرك أنها في وضع هش للغاية، وانعدام الأمن بالنسبة لها بمثابة سم قاتل. وتوعد المصدر الدول الخليجية باستهداف جميع مصالحها، مهددا بأنه لن يكون أي موقع من منشآت الإمارات آمنا إذا أقدمت على أي تصرف غير عقلاني. وأدانت قطر ومصر والأردن وسوريا الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط الإماراتية في هرمز، في حين أكدت الخارجية الإماراتية أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. دمشق. حددت السلطات السورية شروطا لتنظيم التظاهرات بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح وفق ما أوردته وزارة الداخلية. وقالت وزارة الداخلية في التعميم الذي أصدرته مساء الأحد إن حق التظاهر والتجمع السلمي مصان بموجب الإعلان الدستوري، منبهة في الوقت ذاته إلى أن ممارسته يجب أن تتم وفق الشروط والآليات القانونية بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأوضحت أن اللجنة المختصة تبت في طلب الترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، مشيرة إلى أن عدم الرد خلال هذه المهلة يعد موافقة على الترخيص. ولفتت الوزارة إلى أن قرار الرفض يجب أن يكون معللا مبينة أنه يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الذي أثار قلقا من قيود على الحريات تنظيمي بحت ويهدف إلى حماية المتظاهرين خشية التعدي عليهم، مشددا على أنه لا يحد من الحريات بل ينظمها. بيروت. طالب النائب في حزب الله علي عمار السلطات اللبنانية بإعلان السفير الأمريكي ميشيل عيسى شخصا غير مرغوب فيه على خلفية تصريح دعا فيه من أساء إلى البطريرك الماروني بشار الراعي من مناصري حزب الله للبحث عن بلد آخر. وأثار نشر قناة تلفزيونية لبنانية محلية مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومقاتليه بشخصيات كاريكاتيرية مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة الطيور الغاضبة في حرمهم مع إسرائيل، أثارت جدلا ذا طابع طائفي في لبنان السبت الماضي بعدما رأى فيه الحزب إساءات رخيصة. ورد مناصرون للحزب بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صورا مسيئة للبطريرك الماروني بشار الراعي، قالوا إنهم نشروها ردا على التعرض لرموزهم، وأثارت الحملة على الراعي تنديدا واسعا وتضامنا معه. وزار السفير الأمريكي ميشيل عيسى مقر البطريركية في بكركي شمال بيروت من أجل التعبير لغبطة البطريرك عن كل الدعم والاحترام الذي يستحقه، وقال أتيت ليعبر عن عدم إعجابي بما حصل في عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا الأمر غير مناسب في لبنان المعروف بالعيش المشترك. مضيفا تلقى البطريرك رسائل ومواقف كثيرة تدعمه وتستنكر التعرض له، وأظن أن الأشخاص الذين نفذوا هذا الأمر قد لا يكون لبنان مناسبا لهم، لذلك فليبحثوا عن بلد يعيشون فيه غير هنا. وأثار تصريح عيسى انتقادا سريعا من حزب الله الذي ندد على لسان نائبه علي عمار بالتدخل السافر للسفير الأمريكي ببيروت في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم. وقال وفق بيان وزعه الحزب إذا كان هناك من يحفظ للوطن بعض كرامة ولشعبه بعض سيادة فإن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتباره شخصا غير مرغوب فيه. واشنطن. قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران مع بقاء القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب والقيادة الإيرانية الجديدة في ظل تصاعد التوترات الميدانية في مضيق هرمز حسب ما أفاد شبكة فوكس نيوز. وأوضح المسؤولون أن هذا التقييم جاء بعد اختبار وقف إطلاق النار مع بداية عملية مشروع الحرية، حيث أقدمت إيران على استهداف سفن أمريكية إضافة إلى شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة ضد الإمارات. وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يجعل واشنطن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية مقارنة ب24 ساعة مضت، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقف إطلاق النار أو إعادة إطلاق حملة القصف حتى الآن. وحسب المسؤولين فإن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية تامة للرد، وقد تم إعادة تسليحه وتجهيزه، ولكنه يركز حاليا على إجراءات دفاعية لحماية السفن في الخليج. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية التوتر الذي أثاره دخول سفينة حربية أمريكية مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران أطلقت بعض الطلقات لكنها لم تتسبب بأضرار سوى في سفينة تابعة لكوريا الجنوبية. وفي منشور على موقع تروس سوشيال لم يذكر ترامب أيضا الهجمات على الإمارات وسلطنة عمان في محاولة على ما يبدو للتقليل من شأن التوترات في ظل ارتفاع أسعار النفط. وتهدد هذه التطورات وقف إطلاق النار الهش أصلا بين واشنطن وطهران مع تحرك سفن حربية أمريكية عبر هرمز في خطوة ضمن خطة أمريكية تهدف وفق ترامب لاستئناف الملاحة عبر المضيق الحيوي. وقال الرئيس الأمريكي أطلقت إيران بعض الطلقات على دول لا علاقة لها بمشروع الحرية، منها سفينة شحن كورية جنوبية، ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق عسكرية إيرانية صغيرة، وكان قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم قد صرح في وقت سابق بتدمير 6 زوارق إيرانية، فيما نفت طهران ذلك. تل أبيب. تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مساع أمريكية لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة في تقرير لها إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو أيار الجاري، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف اللبنانيين. واعتبرت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار إلى 2696 شهيدا و 8264 جريحا. من جهتها قالت الهيئة العبرية إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي مدد حتى منتصف مايو أيار يشكل الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق فعلي مع لبنان. وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار المفاوضات، وقال لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لأنه لا خيار آخر أمامنا وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأضاف أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات. وأكد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتابع علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا. ورأى أن اللقاءات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميشيغان. حظي المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عبدالله السيد بتصفيق حاد خلال تجمع انتخابي في مدينة ديترويت، بعدما وجه انتقادات مباشرة لنفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل وعلى رأسه اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك، متهما إياه بمحاولة الخلط بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية. وخلال كلمته أمام مئات الناخبين شدد السيد على أن توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل انتقاد حكومة أجنبية يمثل خطرا سياسيا، مؤكدا أن إيباك وإسرائيل لا تمثلان اليهودية أو الشعب اليهودي. وأضاف أن احترام الأديان لا يجب أن يستخدم لتبرير دعم سياسات حكومية في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد السيد أن موقفه يقوم على مبدأ إنساني قائلا إن دعم اليهود وحقوقهم لا يتعارض مع دعم الفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما لقي تفاعلا واسعا من الحضور. ويأتي هذا الخطاب في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تحول ملحوظ في المزاج العام الأمريكي، فقد أظهرت بيانات حديثة تراجع النظرة الإيجابية لإسرائيل بين الناخبين خصوصا الديمقراطيين في ظل استمرار الحرب على غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، كما أبدى عدد متزايد من الناخبين رفضهم تمويل الحملات الانتخابية من قبل جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. وفي الوقت ذات حرص السيد على إدانة معاداة السامية مشيرا إلى حادثة إطلاق نار استهدفت معبدا يهوديا في ولاية ميشيغان، مؤكدا أن اليهود يستحقون العبادة بأمان واحترام هويتهم الدينية. بغداد. بدأ المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة علي الزيدي ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ. وقالت مصادر عراقية إن الزيدي الذي اختاره تحالف الإطار التنسيق الشيعي ولا يملك ملامح سياسية واضحة بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، مشيرة إلى أن الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي. وأوضحت المصادر أن ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس الوزراء المنتهي ولايته محمد شياع السوداني. ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، إلا أن واشنطن ترهن موقفها من بغداد بحسب ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص وفق مصادر أمريكية. بيروت. أظهرت تقديرات خسائر لم يكشف عنها من قبل من داخل حزب الله اللبناني أنه تكبد ثمنا باهظا بسبب خوض الحرب الأحدث مع إسرائيل في 2 مارس آذار الماضي، حيث احتلت إسرائيل جزءا من جنوب لبنان وشردت مئات الآلاف وقتلت الآلاف من مقاتلي حزب الله. كما أسفرت هذه الخطوة عن عواقب سياسية وخيمة، ففي بيروت زادت حدة المعارضة لتسلح حزب الله، إذ يعد خصوم الجماعة في لبنان أن هذا التسلح يعرض الدولة لحروب متكررة مع إسرائيل وفقا لتقرير لوكالة رويترز. وفي إبريل نيسان الماضي أجرت الحكومة اللبنانية محادثات مباشرة مع إسرائيل لأول مرة منذ عقود في قرار عارضه حزب الله بشدة. ومع ذلك صرح أكثر من 12 مسؤولا في حزب الله لرويترز بأنهم يرون فرصة لقلب الموازين بما يرجح كفة الجماعة عبر التحالف مع طهران في حربها ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن حسابات حزب الله تستند إلى تقييم مفاده أن مشاركة الجماعة ستؤدي حتما إلى جعل لبنان جزءا من جدول أعمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن الضغط الإيراني يمكن أن يضمن وقف إطلاق نار أكثر تماسكا من ذلك الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2024. وتكبدت الجماعة أيضا خسائر فادحة في ذلك الصراع الذي أسفر عن مقتل أمينها العام حسن نصر الله إلى جانب نحو 5000 مسلح، وأضعف من هيمنة تمتع بها حزب الله لفترة طويلة على شؤون الدولة اللبنانية. وبعد إعادة التسلح بمساعدة إيرانية استخدمت جماعة حزب الله أساليب جديدة وطائرات مسيرة، مما أثار دهشة كثيرين بقدراتها بعد هدنة هشة استمرت 15 شهرا. ونفى إبراهيم الموسوي النائب عن حزب الله أن تكون الجماعة قد تصرفت نيابة عن إيران عندما استأنفت الأعمال القتالية، وهو ما يقوله معارضوها، وقال لرويترز إن حزب الله رأى فرصة لكسر هذه الحلقة المفرغة، حيث يستطيع الإسرائيليون استهداف واغتيال وقصف وقتل أي شخص دون أي رد. وأقر الموسوي بالخسائر والأضرار في جنوب لبنان، لكنه قال لا ينبغي للمرء التطرق لحسابات من قبيل عدد من سيقتلون عندما تكون الكرامة والسيادة والاستقلال على المحك. دمشق. في خطوة تحمل رسائل رمزية، أعادت سوريا وضع اسم القائد العسكري المصري الراحل الشهيد عبد المنعم رياض على أحد شوارع مدينة حمص بعد أيام من إزالته من شارع آخر حمل اسمه لسنوات في المدينة نفسها. ويرى خبراء من البلدين أن التحرك يحمل رسالة تقريب وحث على تسريع وتيرة تطبيع العلاقات وتلافي أي قلق من المشهد السوري، خصوصا أنها تتزامن مع زيارة رسمية للقاهرة هي الأولى لوزير الخارجية أسعد الشيباني بهدف تعزيز العلاقات التي تشهد تباينات منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وكشف مجلس مدينة حمص في بيان أصدره مكتبه الإعلامي السبت عبر صفحته في فيسبوك عن تعديلات في تسميات بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، تضمنت تغيير اسم الشارع الموصل إلى ساحة الساعة الجديدة ليصبح شارع 18 من نيسان إبريل، وتغيير اسم الشارع الموازي لشارع القاهرة والمرتبط بشارع قاسم أمين ليصبح شارع عبد المنعم رياض. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المجلس لربط أسماء الشوارع بالذاكرة التاريخية للمدينة وتكريم الرموز الوطنية ضمن نسيج المدينة مع إعادة تنظيمها بشكل أكثر انسجاما. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تشهد أستراليا تحولا لافتا في سياساتها المتعلقة بتأشيرات الطلاب الدوليين مع تسجيل معدلات رفض قياسية تعكس توجها أكثر صرامة في إدارة الهجرة. ويقول الخبراء إن هذا التجديد لم يعد مجرد إجراء إداري بل أصبح أداة سياسية واقتصادية تعيد تحديد من يسمح له بالدخول إلى أستراليا. ومن بين هذه الحالات يروي الطالب الهندي بافان كومار البالغ من العمر 23 عاما كيف رفض طلب تأشيرته رغم استيفائه جميع الشروط من قبول جامعي إلى إثبات القدرة المالية ومتطلبات اللغة الإنجليزية، ورغم ذلك تلقى قرارا بالرفض استند إلى عدم استيفائه شرط الطالب المؤقت الحقيقي، وهو معيار بات بحسب مختصين العامل الحاسم في تقييم الطلبات رغم طبيعته غير الواضحة للمتقدمين. وتعكس البيانات هذا التحول بوضوح إذ ارتفعت نسبة رفض تأشيرات الطلاب الدوليين من خارج أستراليا إلى 32.5% خلال فبراير من عام 2026، وهي أعلى نسبة تسجل منذ نحو عقدين من الزمن. كما تظهر الأرقام تفاوتا كبيرا بين الدول، حيث بلغت نسبة الرفض 65% لطلبات من نيبال و51% من بنغلاديش و40% من الهند مقابل نحو 3% فقط من الصين. وترى وزارة الشؤون الداخلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة النظام وضمان أن برنامج تأشيرات الطلاب يخدم أهداف التعليم وتطوير المهارات، في المقابل يشير خبراء في الهجرة إلى أن هذه السياسة متعمدة ومرتبطة بزيادة أعداد الطلبات والضغوط السياسية لتقليل الهجرة، خصوصا في ظل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. كما يلفت وكلاء هجرة إلى انتشار ممارسات احتيالية في بعض الدول، مثل تزوير الوثائق أو تقديم معلومات مضللة، ما دفع السلطات إلى تجديد التدقيق ورفع نسب الرفض. وهذا التحول بدأ ينعكس بوضوح على قطاع التعليم الدولي الذي يعد أحد أكبر مصادر الدخل لأستراليا، إذ يساهم الطلاب بنحو 55 مليار دولار سنويا ويدعم مئات الآلاف من الوظائف. ويحذر مسؤولو الجامعات من أن ارتفاع معدلات الرفض وعدم اليقين في السياسات يؤثران على قدرتهم على التخطيط والاستثمار، بل وقد يؤديان إلى خسائر في الوظائف الأكاديمية والإدارية. ويأتي هذا التشديد في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، حيث تدعو أطراف في المعارضة إلى تقليص أعداد الوافدين وتجديد معايير القبول، بما في ذلك ربطها بما يعرف بالقيم الأسترالية. كما ساهمت تصريحات شخصيات سياسية بارزة في زيادة الضغط على الحكومة، ما انعكس بحسب مراقبين في تشدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأشيرات. ولا تقتصر هذه الظاهرة على أستراليا، حيث تتجه دول مثل كندا والمملكة المتحدة أيضا إلى تجديد سياسات استقبال الطلاب الدوليين في محاولة للتعامل مع الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة. لكن خبراء يرون أن أستراليا لم تصل بعد إلى مستوى التجديد في تلك الدول، مع توقعات بمزيد من القيود في المستقبل القريب. في ظل هذه التغييرات، يبدو أن نظام تأشيرات الطلاب في أستراليا لم يعد كما كان، إذ لم يعد استيفاء الشروط كافيا لضمان القبول، بل باتت القرارات أكثر تعقيدا أو أقل قابلية للتوقع. وبين اعتبارات السياسة والاقتصاد، يبقى الطلاب أمام واقع جديد تتداخل فيه الفرص مع القيود في نظام يعاد تشكيله بشكل مستمر. كامبرا، من المتوقع أن يواجه أصحاب القروض العقارية أعباء مالية إضافية تقدر بمئات الدولارات شهريا مقارنة ببداية العام، في ظل استعداد مصرف الاحتياط الأسترالي لتنفيذ ثالث زيادة متتالية في أسعار الفائدة. وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمال يتجاوز الثلثين لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.6% خلال شهر آذار مارس. وساهمت زيادة أسعار الوقود الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في تعقيد مهمة البنك المركزي في كبح التضخم الذي كان أصلا أعلى من المستوى المستهدف قبل اندلاع النزاع، والذي أدى بدوره إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية. ويتوقع خبراء اقتصاديون من مؤسسات مصرفية كبرى أن تعلن حاكمة البنك المركزي ميشيل بولوك عن رفع جديد في أسعار الفائدة، ما سيعيد السعر النقدي إلى ذروته السابقة عند 4.35% بعد دورة خفض قصيرة شهدها عام 2025. وبالنسبة لمقترض متوسط لديه قرض عقاري بقيمة 600,000 دولار، فإن الزيادات الثلاث منذ فبراير ستؤدي إلى زيادة تتجاوز 270 دولار شهريا في مدفوعات الفائدة. ويقول خبراء إن البنك قد يكون أقل انقساما مقارنة باجتماع مارس آذار، حيث أيد 5 فقط من أصل 9 أعضاء قرار رفع الفائدة. ويشير الخبراء إلى أن انتقال تأثيرات التضخم كان أقوى من المتوقع، مع توقع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السفر الدولي والمواد الغذائية خلال الفترات المقبلة، سواء تم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط أم لا. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، خصوصا المواد البلاستيكية مثل أنابيب البناء. ويحذر الخبراء من تزايد التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، ويتوقعون ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن الجديدة خلال الأشهر القادمة. كامبرا، تسعى حكومة ألبانيزي إلى تطبيق أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام وبأجر كامل، بالإضافة إلى أسبوع إضافي من الإجازة السنوية في إطار تغييرات جذرية في بيئة العمل. وستبذل النقابات العمالية جهودا حثيثة لحث الحكومة على إلغاء أسبوع العمل التقليدي المكون من 5 أيام دون المساس بأجور العمال. وسيستغل مجلس النقابات العمالية الأسترالي تحقيقا برلمانيا حول معايير التوظيف الوطنية للمطالبة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للموظفين بدوام كامل من 38 ساعة إلى 35 ساعة في الأسبوع. وقد يمهد هذا المقترح الطريق أمام أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام فقط، مع السماح للعمال بالاحتفاظ بأجورهم الحالية. وتؤكد الحركة النقابية إن تقليص ساعات العمل سيحسن التوازن بين العمل والحياة، ويقلل من الإرهاق ويرفع الإنتاجية. ويدعم هذا المقترح كل من نقابة عمال التجزئة ونقابة الخدمات الأسترالية ونقابة عمال الصناعات التحويلية الأسترالية والاتحاد الأسترالي للتمريض والقبالة ونقابة العمال المتحدين ومجلس النقابات العمال.

الأسترالي إنه على الرغم من التخفيض المقترح في ساعات العمل لا ينبغي أن يفقد الموظفون أجورهم أو مزاياهم بما في ذلك بدلات العمل الإضافي. وقالت رئيسة المجلس ميشيل أونيل إن العمال الأستراليين يعملون لساعات طويلة لفترة طويلة بما فيه الكفاية وقد حان الآن وقت التغيير. وأضافت العمال يعملون ليعيشوا ولا يعيشون ليعملوا. وتظهر نتائج التجارب إن منح العمال مزيدا من الوقت يعزز الإنتاجية ويقلل من الإرهاق ويحسن صحتهم ويحافظ على وظائفهم. وكشف مجلس نقابات العمال الأسترالي عن مساعيه لزيادة الإجازة السنوية في مارس آذار، حيث صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز بأن الحكومة لا تنظر في إضافة أسبوع إضافي، وقال إنه ومع ضعف نمو الإنتاج وارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة فإن هذا المقترح لا يسهم في معالجة هذه التحديات الحقيقية. وأضاف قائلا يفترض هذا المقترح إن الشركات قادرة ببساطة على استيعاب تكلفة الإجازة الإضافية دون أي تحسن في الإنتاجية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام قفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.

0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
1: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park. نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وجعله حجة لنا لا علينا، وجعله سببا في رفعتنا بين يديه. ما زال حديثنا عن خطورة المال الحرام، وربما بعض الناس يسأل أنا مالي ومال الموضوع ده وأنا لسه شاب، فبنقول من رحمة الله عليك أنك تعرف الموضوع ده في بداية حياتك وبداية طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وبداية تحصيلك على المعاش، عشان تبقى عارف كويس قوي أن الباب ده إذا نفشئت فيه على خير فما آله إلى خير. شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا قد إيه أن كان الصحابة عندهم تخوف جدا من أي شيء يشوش عليهم في هذه الطعمة، وشفنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيحاول بقدر الإمكان يخرج أي شيء دخل جسده من حرام. وهذا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام روي أنه شرب لبنا فأعجبه، شرب لبن فعجبه جدا، فبيقول للذي سقاه من أين لك هذا؟ قال مررت بإبل الصدقة وهم على الماء فأخذت من ألبانها. طب ده يجوز لعمر أن يأخذ من إبل الصدقة؟ ده بتاع المسلمين كله. طب ما هو مسلم ولا مش مسلم؟ ده سيد المسلمين صح؟ وأمير المؤمنين. طب ما يأخذ عادي براحته خالص؟ قال لك لا، ما هنوزع يبقى كله يأخذ. فهنا عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها، فهنا عمر عمل إيه؟ فأدخل عمر يده فاستقى، يعني رجع كل اللبن اللي جوه. سبحان الله، هي الناس دي كانت يعني مزودها شوية ولا إيه؟ ولا هو الوضع فعلا مرعب؟ لا، هو الوضع مرعب، لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت ده بقى يبقى رشوة، السحت ده يبقى واحد ضحك على حد في مصلحة حكومية، عشان يعدي له حاجة وياخد مقابل معين. السحت ده أي شيء بقى. تدي محامي فلوس وهو عارف ان انت مجرم وان انت المفترض تتحاكم، وده انه يدور لك على ثغرات ويدور لك على كذا ويدور لك على كذا، عشان وهذا كل دي كلها دي اموال. الاموال ده فين بقى ان شاء الله؟ نسأل الله العفو والعافيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. اللهم المستعان. كل واحد من القاعدين لو سأل والده ووالدته كده وسألها كده على سواء العيلة من ناحية دي أو العيلة من ناحية دي، هيلاقي فيه بصورة ما في المجمل في صور فيها ظلم في موضوع المواريث. ده عمك مش عارف خد ورث مين، وأبوك عمل إيه، ده عمتك الله يرحمها الله يرحمها لما عملت كذا، ومش عارف مين عمل كذا ومين عمل كذا. كل واحد إيه تلاقيه دخل في المواضيع دي. نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة قاعدين زي ما انتوا قاعدين كده وبيسمعوا الحديث، بس هما كانوا بيسمعوا وعينهم على ايه؟ على الدار الآخرة. نهار ابيض، احنا كده هنتحاسب. فواحد من الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بيتأكد، بيقول له: يا رسول الله، وان كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، صح بنهزر كتير احنا مع بعض يعني وبتاع، مرة ممكن أخذ منه مش عارف ايه والكلام ده كله. واحد يبقى شاري مثلا قهوة ولا حاجة وحطيتها كده، روح أنا واخدها وبتاع والكلام ده كله، يقول له: يا عم سيبها وبتاع. يقول: يا عم وبتاع، واحنا بنهزر بقى في الجامعة ولا مش عارف ايه ولا في المدرسة ولا في أي حاجة. هو شاري سندوتشات يا دوب ويدخل الحمام ويقول له: امسك ده بس ادخل الحمام، يطلع ما يلاقيهاش. فين يا جماعة؟ يقول له: خلاص بقى دخلت بطن أخوك خلاص. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، او تطرد عنه جوع. ده حديث صحيح بالمناسبه، تطرد عنه جوع دي ماشي. الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وان كان شيئا يسيرا، قال: وان كان قضيبا من اراك. شايفين قضيب من اراك عامل ازاي؟ اهو قضيب من اراك ده يعمل كام ده يا عم احمد؟ مفيش خلاص، مفيش. قضيب من اراك 10 جنيه، يعني ده بسببه الواحد يقع في مشكل زي كده؟ نسأل الله السلامة. 10 جنيه بسببها تبيع دخول الجنة من الوهلة الأولى، لأن طالما أنت مت على الإسلام إن شاء الله أنت داخل الجنة في النهاية. لكن الأحاديث اللي زي دي معناها إيه؟ فقد أوجب له الله النار، يعني لازم هيدخلها. يدخلها بقى قد ايه وبعدين يطلع؟ بس خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم يدخل يبقى لازم يدخل. في مسلمين مش هيخشوا، ربنا يجعلنا واياكم منهم، دول مش هيخشوا. لكن اللي هيتلبس بالحاجات دي قطعا داخل، حتى لو ما قالوا ايه. اصل بعض الناس بيبقى عامل عنده ايه، هو من بره مسلم بس من جوه مع شريحه يهودي كده، يقول لك ايه المشكله يعني ما نخش النار اياما معدوده، لن تمسنا النار الا اياما. فهو صحيح ما اليهود كان بيقول كده. ففي بعض الناس بيبقى فاكر ايه المشكله يعني مش هم لسعتين، لا ده نار الدنيا جزء من 70 جزء. شايف بقى في الحروب اللي انت بتشوفها ديت وبتشوف التفجير بيعمل ايه في ايه، عماره قد كده وبرج قد كده وحي قد كده، اهل النار دي بل الشمس اياد من نار الدنيا، مش جايبه جزء من 70 جزء من نار الاخره. مين يتحمل يا جماعه؟ مين يتحمل؟ حط كده بقى، خلي كده ايه كوبايه الشاي تغلي كده وبعدين حطها على ايدك كده وكب كده، ايه اللي بيحصل؟ بياخدوك وجاري على المستشفى والحق وبتاع، وده كوبايه شاي. نسال الله العفو والعافيه. في واحد في يوم من الايام، عارفين الافران بتاعت الحديد دي، عامل وقع جروا قفلوا الدنيا كلها عشان يشوفوه كده، مش لاقوه. داب، شوف بقى عظمه ومقه ومخه وبتاع، نسال الله ان يرحم الجميع. داب طبيبة ده قاع جهنم، ده لما يترمي فيه حجر ضخم كده عشان يوصل للقاع ياخد 70 سنة. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعدين سمعوا ايه خبطة شديدة قوي كده، فرجع كده ففزعوا خافوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ إن هذا حجر ألقي في جهنم. منذ 70 خريفة استقر في قعره الآن، خلاص وصل إيه ده بقى إن شاء الله. فالواحد بقى لو قعد بقى ساعة في المكان ده، قعد يوم في المكان ده بما يعادل أيام الدنيا، إيه اللي يستحق بقى أنك إيه؟ أنك تدخل كده. نسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن كان قضيبا من أراك. ولذلك في يوم من الأيام، عشان تعرفوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الموضوع ده بطريقة حساسة جدا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد دين من الرجل ده. شفتوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة إزاي؟ يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه. يعني الراجل الأعرابي ده، انتوا عارفين الأعراب بيبقى عندهم ايه؟ غلظة كده في الكلام وبعض الألفاظ والقصة دي كلها، ماشي؟ فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له ايه؟ أحرج عليك إلا قضيتني. خلاص اديني فلوسي، فين حاجتي؟ فانتهره أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له ويحك، تدري من تكلم؟ انت اتجنيت؟ تعرف تتكلم مين؟ سبحان الله. قال اني اطلب حقي. انا بقول ايه؟ انا بطلب حقي. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فنظر الى الصحابة وقال هلا مع صاحب الحق كنتم. هو من صاحب الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كل الحقوق، صح؟ صاحب كل الحقوق صلى الله عليه وسلم. اي حوار النبي في طرف والتاني في طرف تخش على طول في طرف النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي نجى خزيمة رضي الله عنه؟ خزيمة بن ثابت، ايه اللي نجاه؟ قالوا جعل شهادته تبقى بشهادة اثنين. واحد من الصحابة كده قاعد، فواحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ هات يا محمد فلوس الحاجة دي. قال له انت خدتها؟ قال له لا ما خدتش حاجة. قال له خدت؟ قال له هات لي شاهد يشهد ان انا خدت. فخزيمه قال انا اشهد يا رسول الله. قال له انت شفتني يا خزيمه؟ انت شفتني انا بديله؟ قال له لا، ولكن انا قد شهدت صدق نبوتك، اتكذب في هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكافاه لي، قال له ان شهادتك بشهاده رجلي. سبحان الله. فالواحد لما يجي يشوف كده فهو صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا المشهد الراجل ده صاحب حق ولا لا؟ صاحب حق. كون ان هو بيقولها باسلوب مش مناسب، ايه مش راغي؟ عارفين الامهات اللي بتيجي مثلا ابنها ايه تقول له هات كذا، فيقول لها ايه؟ يا ماما خلص بس اللعبه دي، انا مش عارف. تقول له طب والله يا عظيم انت واخد فلوسك، فلوسها فلوس يا عيني المسكين، وقعد امال ايه يحط جنيه على جنيه وخمسه جنيه على خمسه جنيه من ايام ما كان في ثالثه ابتدائي. خلاص لقى الرصيد كله بيروح قدام منه عشان ايه؟ انزل هات عيش على خمس دقايق يا حجة. ألا مع صاحب الحق كنت؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل مع صاحب الحق كنتم. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس. هو الراجل ده ليه حق، بس هو ما كانش جه الوقت بتاعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الدين مثلا متفقين على يوم معين، هو الراجل ده جاي بقى متعصب وبتاع وفي بقى حق ومش عارف ايه. فهنا هو الخلاف فين في التفاصيل، لكن الأصل الراجل ليه حق ولا ملوش؟ ليه حق. خلاص فانت تيجي تقول له ايه؟ اتكلم بالراحه يعني، اطلب حقك ما في، لكن تقول له ويحك وبتاع. طب الراجل ده لو بيكش وبيخاف هيروح معايا؟ تروح ماشي خلاص، وحاجته في صدره وما تقضاش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمه الموضوع ده ايه. ثم ارسل الى خوله رضي الله عنها فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا اياه حتى يأتينا تمرنا فنقضيه. لو عندك تمر هاتيه، عشان كنت واخد من الراجل ده ايه برضو ايه قوت كده، فنرجع له حاجته وخلاص. فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله. واللي يجي يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأخذ دين من ناس بعيد عن الدائرة الأولى. طب ليه ما كانش بياخد من عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبو بكر الصديق؟ ليه؟ وهيجي ياخد من ابو بكر الصديق، ابو بكر هيقول له فين حقي؟ طب يجي النبي يديله يقول له ايه؟ خلاص لا. اصل في بعض الناس كده عارف ان الحاج ده طيب وكريم، كل شويه يقول له معلش بس يا حاج دكتور فلان والله مزنوق في 2000 جنيه. ودين يا عم، انت بتاخد دين من ايام كنت في حضانه من الراجل ده؟ قلت عارف ان هو مش بياخد منك حاجة، خلاص خلي عندك بقى شوية ايه مروءة كده، ما تاخدش من ده، ما تطلبش من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الصحابة لا مش هياخده، عشان كده ايه لما مات ودرعه مرهونة عند يهودي بسبب دين. طب انت مستوعب ليه كان بيعمل ده؟ يهودي هيجي ياخد حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد من خوله فقالت نعم بأبي انت وامي يا رسول الله، فاقرض فاخذ الاعرابي اطعمه. فبيقول له ايه الاعرابي لما شاف النبي كده؟ قال له اوفيت، اوفى الله لك كده، ايوه كده عملت ليه وقضيتني دين والكلام ده كله. تحس ان هو طيب برضه غلبان يعني. فقال النبي اولئك خيار الناس، انه لا قدست امه لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متتعتع. بيقول ان ربنا لا يقدس امه ضعيفها ما يعرفش ياخد حقه هو ايه كده بجرأة وياخد راحته كده، لانه صاحب حقه وهو ضعيف يقول اللي هو عاوزه وياخد كده اللي هو عاوزه. عشان كده في واحد دخل كده في يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وسلم وراح ماسكه من ايه من تلبيبي من هنا وراح شده كده قال له اعطني من مال الله ما لا مال ابيك، في بيت للمسلمين هنا وفي بيت زكاة وفي بتاع ما تدونا. عمر بقى انت تخيل كده ان عمر شايف المشهد ده هيعمل، يقول له يا اخي بالراحه، شد السيف وقال له يا رسول الله الراجل ده هو لازم يتصف، دعنا نضرب عنقه. طب ما عمر ليه ما بيضربش على طول؟ لا ما عمر مش هيضيع، لا لازم برضه يستأذن، ليه في جناب النبوه ما يعدهوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطي هذا الرجل، ليه؟ هو ده مبلغه، وان خالف في الادب لكن في الحق ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيعامل الناس في المواضيع دي على حسب ما بلغه من العلم. في واحد ده اقصى شيء، خلاص في واحد تاني مجرد ما يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل آية هاي تربيه. فهي ايه الناس مقامات. فشوفوا الشاهد في الموضوع ده، الموضوع ده حساس جدا جدا جدا، اللي يبقى فيه مرتبط بموضوع اموال وحلال وحقوق والكلام ده كله. والموضوع ده مش سهل يا جماعه. ليه؟ لانك ان يوم القيامه يوم شديد جدا جدا، وكلنا عارفين تفاصيل عنه كثيره. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بيقول لنا لن تزول قدم يوم القيامه حتى تسال عن اربع ومن ضمنها المال. هيتسال سؤالين فيه، خلاص من اين وفيما، عن مالي جبته منين؟ والله انا كنت دكتور وفاتح عياده وشغال الصبح في الجامعه، اما كنتش بروح للجامعه وفلان كان بيمضي لي، كنت باخد الراتب في الاخر كده. ده انت ليلتك ليل، تعالى بقى انت كنت بتاخد الراتب ده، الراتب ده حقه ولا مش حقه؟ حقه ايه؟ انتوا شكلكم شغالين كده بقولكم ولا ايه؟ ماشي. امام في المسجد متعين، يجي يعمل ايه؟ الامام مكتوب له ان هو رسمي كده ان يصلي الصلوات دي، خلاص هو السبت ليه اجازه، اجازه عن المسجد ده مش عن الصلاه. ماشي. فهو ما يجيش المسجد ده بعينه يوم السبت، لكن بيروح عادي جدا. والجمعه عليها فلوس، خطبه الجمعه ليها ايه؟ ليها مكافاه. فالراجل ده ليه بتاع ويجي ويدوا تقريبا ثلاث دروس او اربع دروس، هي الوزاره مديالهم الايه؟ البرنامج بتاعهم كده. في مساجد ممكن اصلا انت ادانك قاعد ثلاث سنين ما تعرفش مين الامام بتاعها، ليه؟ عمره ما جه. طب وين اللي بيمضي له؟ هو كده بيجي يوم في السنه كده بياخد كشكول كله ويمضيه. طيب واللي بيتابعه عارف كده، واللي بيتابعه عارف كده، وهكذا وهكذا وهكذا. المال ده من اين وفيما؟ تخيل بقى انت جبته من هنا وصرفه فين؟ يبدا بقى موضوع اصلا جبته منين ده موضوع، وصرفته فين ده مواضيع، نسال الله العفو والعافيه. فموضوع الضبط المال ده مش سهل. عشان كده الحديث اللي قلته لكم ان الراجل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، فاقبل نفر من صحابه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد، فلان شهيد، مات شهيد، مات شهيد، وقاعدين يحكوا على كل واحد كده لغايه ما مروا على واحد قالوا فلان شهيد، يعني هم ناس كتير ميت، فيقولوا فلان ده سبحان الله رزق الشهاده، فجاءوا على واحد قالوا فلان شهيد، فقال النبي كلا يا ربي. موضوع صعب جدا، ده خارج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال اني رايته في النار، يعني الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على غيب هذا الرجل، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. فاكرين الرجل اللي خد الشراك، شراك من النار، فالرجل دخل خده عباية، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال النبي: يا ابن الخطاب، نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. تخيل ان انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرينا على واحد قال لا ده غل عباية، يا عمر نادي مش حد هيخش الجنة إلا المؤمنين. وبالرجل ده إيمانه اهتز، صح؟ نسأل الله العفو والعافية، ربنا يخفف عنه. موضوع صعب، عشان كده احنا طولنا في الايه، في موضوع المال الحرام ده، يمكن المجلس الثالث، عشان الموضوع ما فيهوش هزار. المال هو عصب الحياة، مفيش حد يعرف يعيش الا بفلوس وحياة، خلاص. فوالله سبحانه وتعالى ما قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كملوا كده، ما اريد منهم من، فالرزق جاي مع العبودية. كأن أكتر حاجة هتشوش على الناس في طريقهم لربنا والعبودية هي اللخبطة فين؟ في موضوع الرزق. فبيظبط لك موضوع الرزق، لأن ده والرزق برضو يعني ما نيجي ندخل جوه الصورة المركزية فيه هي الفلوس والأشهر. فالموضوع ده مهم جدا. اتكلمنا في العقوبات، وقلنا من العقوبات عدم قبول الدعاء، اللي بيأكل حرام ده أنه يستجاب له محق البركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا. الهلاك والخسارة، لأنه بيحارب ربنا سبحانه وتعالى، فأذنوا إيه؟ بحرب، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، نسأل الله العفو والعافية. من ضمن الحاجات وهو اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مين أول واحد اطرد من رحمة ربنا؟ ده يبقى في صفه، يقف في القائمة اللي فيها المسألة دي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتب وشاهد، كل اللي جم ناحية الربا، اللي كل واللي أكل واللي كتب واللي شهد واللي عقد واللي عمل، نسأل الله العفو والعافية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الراشي والمرتشي، قال عبد الله بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي، نسأل الله العفو والعافية. اللي يدي واحد فلوس مش عارف ايه والكلام ده كله والقصة دي كلها. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، ده يسرق حاجة بسيطة خالص والكلام ده كله. طب والخمرة؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10، نسأل الله العفو. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على 10 أوجه، بعينه بقى اللي بيبيع، والعاصر والمعتصر والحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. شوف الخمرة من ساعة ما تيجي من برة، اللي بيحط في السفينة، واللي بيغلف، واللي بيقول شيل عم محمد معاي، عمك محمد ده برضو ما دخل معنا في الموضوع، خلاص. اللي بيوقف تاكسي عشان يحط في الشنطة، اللي وقف واللي ركب، وكل واحد عارف ايه دي، خلاص. واللي بتاع القصة دي كلها، اللي غلف، اللي بيحط اللوجو، طب واللي صمم اللوجو هو عارف، كل القصة دي كلها دخلوا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المشهد ده كله؟ هو ده في الأصل، خلاص، ده مال حرام. ولذلك في واحد فاتح محل خمرة، هو ما بيبيعش إلا الخمرة. الراجل ده لو عايز يتوب، وجاب فيلا في المدينة دي، وجايب هنا فيلا عندنا هنا، وعنده 3-4 عربيات، وعياله كلهم في جامعة خاصة، سمع زي درس زي ده، قال لك يا نهار ابيض، هو ايه اللي دبسني في الدرس ده؟ المهم فاق، وقال لك بعد الموضوع ده طلع كبير، يعمل ايه يا جماعة؟ الراجل ده عاوز يتوب، يعمل ايه؟ هيعمل ايه في مدينتي؟ ده من 5 سنين هو تاب النهاردة، وده جايز زي زي الام ويسلم عليها، هيتنوا عند امه مش هيرجع. والعربية اللي بره دي هيعمل فيها ايه؟ سيبها وهب لله، كل ماله يطلع منه. طب لو هو فتح مول وفي رف في خمرة، لا، إذا أنه حافظ على بيته وحافظ على الحاجات دي كلها، ويتصدق ببعض ماله، ليه؟ لأن ده ماله مختلط، فاهمين الفرق؟ لأن السوبر ماركت فيه حلويات وفي شيبسي وفي مية وفي سكر وفي زيت، فيه حاجات حلال، بس اللي بيبيع صافي ده حرام، ده ليلته ليلة. زي واحد كده بيصعبوا عليا جدا، اللي قاعد ما بيعملش اي حاجة الا ايه سجاير، وقف في المحطة سجاير، يا حاج حط بسكوت جنبه الله يعزك عشان نلاقي لك مخرج، عم تروح تسأل الفتوى يقول لك انت في كان في بسكوت جنب الش، لا والله هي سجاير بس انا كان تخصصي ايه اللي خلاص. فالراجل ده نسأل الله العفو والعافية، فشوفوا عشان في حرام، عشان عم نيجي نقول عاوزين نتوب، نتوب ازاي؟ اللي ماله مختلط غير اللي ماله ايه، اللي ماله كله حرام ده هيتوب ازاي؟ ده حاجة صعبة خالص، شيء بقى على الماشي كده. والراجل ده يعيش ازاي؟ ده ليلى بنته في جامعة خاصة في سنة رابعة، يجيب ليلى وترجع ليها كل الناس دول هيرجعوا. طب هو هيعيش ازاي بعد البروباجندا اللي هو عملها دي؟ احنا قلنا ان هيودي فلوسه كلها فين؟ في الحمامات. يودي فلوسه دي كلها يطلعها صح؟ ياخد الفلوس دي ويروح يديها الجمعية، يقول لهم خدوا يا جمعية انا المال حرام وانا بتبرر منه. الجمعية دي الراجل ده صار من اهل الايه؟ من اهل الزكاة، ما ده خلاص ده مش على البلاطة، ده بقى على الحديد، الراجل ما عندوش اي حاجة. تبدأ الجمعية دي تديله ايه؟ ما يكفيه لغاية ما يفوق. فاهمين الفكرة دي؟ ماشي؟ ده من باب تيسير التوبة على الناس. لما تيجي تقول له يطلع مالك كله طب ويقول لك عيش ازاي؟ يقول ما نعرفش. الراجل ده هيرفع يتوب، هيبقى نفسه يتوب بس انت عقدتها له. فعشان كده الفقهاء قالوا ايه؟ ده مخرج سلس للناس ديت ممكن ايه؟ يقدر ايه؟ يعيشها. والموضوع ده مش يعني يا جماعه، سالوا الله ان معاصيكم تبقى التوبه منها يسيره. لان في ناس التوبه صعبه، التوبه بتاعته بتبقى صعبه، زي الراجل ده، راجل واحد بقى ملياردير من مال حرام عشان يرجع. ده انت عم بتبقى بس شاري قلم سنون حرام، ولا معاك كوره وبتلعب بيها وعجباك، ولا اي حاجه، ودي واحد يقول لك لا ده ما ينفعش لازم ترجعها قدامك. بص يعني ارجع دي يعني بعينها يعني؟ طب ممكن، طب هو لو سامحني قدامك، يجيب مبررات على لعبه، على كلام تافه، نسال الله السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ان الحاجات الحرام دي مش مجرد هي كمان حرام، ده في لفه حواليها كبيره قوي. من ضمن الحاجات المرعبة العذاب في القبر يا جماعة، العذاب في القبر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كده قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العفو والعافية. وسمرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، واحد أمال يسبح في النهر كده، وفي واحد واقف على الشط، اللي بيسبح ده يجي يقرب منه يروح إيه؟ فإذا أراد الرجل أن يخرج عاوز يطلع من البحر، رمى الرجل الذي على هذا الشط بحجر فيه في بقه، فيرده مرة تانية، وهكذا رايح جاي، كل عم يحاول يطلع من الماء، عاوز يطلع مش عارف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مساء ما هذا؟ قال الذي رأيته يا محمد في النهر آكل الربا، آكل الربا. ويكفي العذاب في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. بالمناسبة أنت ممكن تروح للشيخ وتقضي وتودنك تألف كده تأليفة ويفتيلك، مش معنى أن الشيخ أفتالك ولا القضاء افتالك ان ده صح، وده قدام في الدنيا تعدي،

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة. ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الواجد. الواجد هو المطلق الغنى والقدرة، الذي يتوفر لديه كل خير، الذي لا حد لكرمه ولا عد لخيراته ولا مانع لقدراته. قال تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن اسم الواجد من أسماء الله الحسنى كما جاء في الحديث، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى أنه كان يدعو ويقول: أعوذ بالله الواجد الماجد من كل عدو حاسد ومن كل شيطان مارد، إن الله هو السميع العليم. معنى الواجد: الواجد من الوجد بضم الواو بمعنى السعة والقدرة، لأن الوجد بفتحها يعني الشوق والحرقة. والواجد هو الغني الذي لا يفتقر، ووجد يجد جددا، أي استغنى غنى لا فقر بعده. وفي تحفة الأحوذي: هو الذي يجد ما يطلبه ويريده، وهو الواجد المطلق الذي لا يفوته شيء. قال القرطبي: فالله سبحانه الموجود الواحد على الإطلاق، وأن جميع الموجودات من إيجاده، وهو سبحانه له الوجود من ذاته لذاته في الأزل. وفي الكتاب الكريم آية يذكر فيها الوجد مرتين، قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد دابة تحمل، ولهم وجدوا ما ينفقون. وفي الحديث: لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وقيل في الناس: المقتصد الواجد ظالم، لأنه يملك لكنه يحرم نفسه وأهله وفقراء الناس من خيره. وفي الحديث: لي الواجد ظلم، أي أن المدين الذي يختلق الحجج كي لا يفي بدينه ظالم للدائن. والعبد الواجد ليس بواجد مهما بلغ غناه، فالواجد من الناس إذا عجز وضعف كان كالفاقد المعدوم، قد عجز عن الأكل أو الشرب أو الحركة، كالفاقد الذي لا يملك ما يسد به رمقه. والواجد من الناس ليس بواجد، لأنه غير قادر على أن يلبي في بعض الأوقات والأحوال، في الليل مثلا، أو إذا أقفل السوق، أو إذا غاب المعاونون أو الحمالون أو خازن المال وغير ذلك. قال الشاعر: إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الواجد. الله الواجد. ما الفرق بين الغني وبين الواجد؟ الغني هو الذي يملك الكثير، لكنه قد لا يجد أحيانا شيئا يطلبه، لا لفقره بل لفقده أو لتأخر العثور عليه على الرغم من كثرة غناه. أما الواجد فهو الذي يجد في متناوله كل ما يريد ساعة يريد، ولا يعوزه شيء ولا يندر عنده شيء. إنه الله تعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي
إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت أن أرى جبريل متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا واجد يا ماجد، لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. ومن يقدر على مساعدة العبد في أن يجد ضالته غير الواجد الواحد؟ قال تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والواجد عز وجل هو الذي بمتناوله أي شيء وكل شيء. قال تعالى على لسان لقمان الحكيم في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الواجد هو القادر على أن ينجد عبده في ثوان معدودة ولو كان في أقصى الأرض. قال تعالى في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الواجد هو الذي يكشف البصر والبصيرة ويفتح مسامع القلب ومكامن الفكر ويطلق الأرواح. هو مالك كل شيء، محرك أي شيء، واجد كل شيء. هو القائل في سورة النمل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الواجد هو الذي خلق الخلق وملأ السهول والجبال والبديان والبحر والسماء بأنواع الرزق، فأطعم الناس والبهائم والوحش والسمك والطير، ولم يقصر لحظة في إيصال القوت إلى مستحقيه. قال جل وعلا في سورة النمل أيضا: أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله واجد ما يفوق الرزق والمال والعافية والسلطان. إنه واجد الرحمة، رحمة الله التي وسعت كل شيء، من يملكها غيره سبحانه، ومن يغرسها في القلوب القاسية فيجعلها طرية ندية خاشعة. تحضر الرحمة متى طلبها العبد وحتى قبل أن يطلبها، مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه، ولو طلبها من والده لتمنع عن منحها لابنه إذا ما كان يغضبه أو يعصيه. والرحمة عند خالقها الرحمن الرحيم لا حدود لها، تخترق السماوات وتجوب الأرض لتصل إلى محتاجها في وقتها، ترد إلى قلوب العباد من رب العباد. وفي قصة موسى عليه السلام وقارون، قال: جاء موسى إلى قارون فلما دخل عليه عرف قارون الشر في وجهه فقال: يا موسى ارحمني. قال موسى: يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت وجمعت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني، يا موسى ارحمني، ويقول موسى: يا أرض خذيهم.
فخسف به وبداره وأصحابه، فأوحى الله إلى موسى: يا موسى ما أفضك، لو إياي دعا لأجبته، إنه واجد المحبة. قال عليه الصلاة والسلام: المقة من السماء، أي أن المحبة هبة إلهية، فقضية الحب ليست بالأمر السهل، ليست مالا يعطى ولا ملكا يبذل، إنها حركة في القلب لا يملكها إلا الرب. قال سبحانه في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنه واجد الأرواح، الأرواح سر من أسراره جل وعلا، عالم قائم بذاته، الخلق ضيوف عليه ولا يعلمون عنه إلا القليل. مداها السماوات والأرض تصعد إلى العرش تستأذن ربها، ولها أدوار وتصرف في الكون، تغير الأرض وسكانها من حال إلى حال، واجدها الله وحده، تخرج العبد من طور الدنيا ليعيش الحياة الآخرة ولو قليلا، ثم تعود به إلى الأرض ليتابع سيره ومسيرته بهمة عالية وغاية سامية. إنه واجد جنود السماوات والأرض. قال تعالى في سورة الفتح: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يمدد عباده بآلاف من الملائكة مسومين، وما النصر إلا من عند الله، ولرب مئة من الصادقين يغلب ألفا من الكافرين بإذنه، وما عند الله أكثر ولا حد ولا عد. قال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وما هؤلاء إلا بعض جنده جل وعلا. قال تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لهم دوي كدوي النحل بالتسبيح والتقديس، ينتظرون الأوامر لينقضوا إلى الأرض ويفعلون الأفاعيل. حظ العبد من اسم الواجد. الإنسان الواجد هو الذي توفر له كل شيء، والحقيقة أن أحدا من الخلق لا يمكنه ذلك، فلئن توفر له المال عانى من الصحة، ولئن توفر له العز قصر عن الإنجاب، أو كان في خلفائه شيء من العيب أو السفه أو الضعف. وعلة الواجد من الناس، وهو الذي يتوفر لديه فوق ما يكفيه، مماطلته وتلكؤه بدلا من أن يكون أول من يلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي أن المدين الذي يملك السداد ويماطل يدفع بأصحاب الحقوق إلى النيل من كرامته، وبالقاضي إلى إكراهه على الدفع. وفي قول الله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال: هو الشديد الخلق المصحح، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب،

زكي ما وجد بأن ينفق منه لله، إن مالا فمال، وإن عافية فجهد لله وفي الله، وإن جاها فسعي في قضاء حوائج الناس، وهكذا. قال تعالى في سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العبد الواجد هو المقتدر المكتفي في معيشته ومن مورد رزقه، وهو في الحقيقة غير واجد، لأن رزقه وماله وملكه ليس بيده، وأن النعمة عنه ليست منه، ولا يدري متى تتحول منه إلى غيره. وأما الواجد الحقيقي فهو الله وحده الذي ملكه لا يزول ولا يحول. قال في سورة المنافقون: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وفي قصة سيدنا سليمان وبلقيس ملكة سبأ مواعظ عدة، منها أن سليمان عليه السلام كان غنيا ولم يكن واجدا، لأنه احتاج إلى من يأتيه بعرش بلقيس، والواجد لا يحتاج إلى أحد. قال في سورة النمل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وإذا كان الذي عنده علم من الكتاب هذه قدراته، فكيف بالذي خلقه والذي منه الكتاب؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذا كان الواجد تعالى يطعم المسلم والمشرك والمؤمن والكافر وسائر المخلوقات، أفيبخل على عباده المؤمنين؟ قال في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. إن القادر على الخلق قادر على الرزق، فأين الثقة بالله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض والليل والنهار والسحاب والرياح والأمطار؟ الحظ الروحي للعبد من اسم الواجد. العبد الواجد هو الذي يخزن في الدنيا ما ينبغي ليجتاز عقبته في الموقف يوم القيامة. قال تعالى في سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الواجد الحقيقي هو العبد الذي يجد ضالة البشر المنشودة أبدا، وهي السعادة الأبدية، ألا وهي معرفة الحقيقة والخلود الأبدي، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حينئذ يرتاح العقل ويستغرق الفكر ويحيى القلب وتطمئن النفس وتتوحد الوجهة. قال ابن عطاء الله السكندري مناجيا ربه: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. الواجد الحقيقي هو الذي وجد في البداية شيخا ومربيا خبيرا يكشف له الحقيقة ويدله على الطريق إليها، ويرافقه ولا يتركه حتى ينير له الطريق المستقيم. قال تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالواجد الحقيقي هو الذي سلك الصراط الموصل واستقام عليه. الواجد الحقيقي ليس الذي عرف الحقيقة فاستكان، بل عرفها فظهرت فيه الهمة وغلب عليه السعي، سعي الليل وجد النهار. قال سفيان:

0: سفيان بن عيينة: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. الواجد الحقيقي هو الذي فقه الأصول وعرف المنابع، فصار إذا ضل الطريق عرف كيف يصحح ويتابع. ختاما: إن غابت عنك حاجتك فإنها لا تغيب عن الله، فاستعن به. عن بعض الصالحين: لدى فقد شيء واليأس من البحث عنه، ليقل صاحب الحاجة بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي: اللهم يا واجد ويا ماجد، كما جمعت بين الروح والجسد، وبين يعقوب ويوسف، وبين جبريل ومحمد، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين حاجتي، ويسميها. قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وهكذا كان. أذن لنا الله الواجد أن نغرف من بحر رحمته ونعطف بها على الناس، فلما نبخل؟ وماذا نخسر لو بذلناها؟ نرحم بقدر ما نرحم، وعلى أنفسنا نقتر. أذن لنا بإشاعة جو المحبة والتآخي فيما بيننا، فلما يقطب الجبين وتشمئز النفوس بلقاء المؤمنين، ثم تنشرح الصدور بمجاورة أهل الفجور. يحبنا الله بقدر ما نحب لغيرنا، فكيف نعيش بالقبض والحزن والعبوس والغضب والكره والحسد، نحن الذين رفضنا الغوص في بحر الحب ودخلنا في مستنقع الكره والبغضاء والحقد والأنانية. فلننقذ أنفسنا، إذ ليس عند الله إلا الخير والرحمة والحب والعطاء. اللهم يا واجد يا ماجد، لا تزل نعمة أنعمت بها علينا يا كريم. نعوذ بالله الواجد الماجد من كل عدو حاسد ومن كل شيطان مارد، إن الله هو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.
3: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم هدي القرآن وإعجازه.

0: هدي القرآن وإعجازه، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي أسأل الله تبارك وتعالى نجعله خيرا على الأمة الإسلامية، ونجعله مفتاحا للنصر والتمكين، ونجعله بداية حقيقية لأمة الإسلام لتستعيد حقوقها، لتسترد مكانتها وسيادتها السليبة. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واليوم هذه الحلقة الأولى من برنامج من 30 حلقة هدي القرآن وإعجازه. والغرض من هذا البرنامج الذي هو ربما قصير في المدة لكن إن شاء الله أن يكون عظيما في المعنى، الغرض منه هو ترسيخ عظم وأهمية القرآن في قلوبنا وعقولنا. ومن منا أيها الإخوة والأخوات لا يستشعر هذه الأهمية البالغة للقرآن، لكن ربما استشعرها وراثة، ربما استشعرها لأن أباه قال له أو أمه قالت له، فركز ذلك في نفسه ورسخ ذلك في عقله وقلبه. لكن إذا عرف حقا ما هو القرآن العظيم وكيف هدى الله تعالى به أصنافا كثيرة من الناس لما أنزله وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف غير الله تعالى به العرب، كيف صنع الله تعالى بهذا الكتاب أمة أخرى جديدة تماما جاءت للبشرية هدية وهداية للعالمين. لما يعرف هذا الأخ والأخت اللذين يسمعان البرنامج، إذا عرف ذلك فإنه ينقلب ذلك الرسوخ الذي في القلوب والعقول إلى رسوخ ممزوج بالعلم والفهم، وليصبح يقينا بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. القرآن هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بوساطة عبده جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو المثبت اليوم بين الدفتين بين اللوحين، يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته. يعني إيش؟ يعني نقرأه في الصلاة بنية الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقراءة الفاتحة في الصلاة، وبقراءة شيء من القرآن، وهذا أمر مسنون بالنسبة لشيء من القرآن، ونقرأ خارج الصلاة بنية أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى المتعبد بتلاوته. المعجز بأقصر سورة منه، نعم، وهذا سيأتي له تفصيل طويل، مسألة الإعجاز هذه ليس وقتها الآن، لأن البرنامج منقسم إلى قسمين، هدي القرآن وإعجازه. فالهدي هو الآن في عدة حلقات، ثم إذا فرغت إن شاء الله تعالى سآتي على إعجاز القرآن. ولابد أن أقر وأعترف لكم أيها الإخوة والأخوات أنني مهما حاولت أن آتي في 30 حلقة على هدي القرآن وإعجازه، فأعترف مبكرا بالإخفاق، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون، ولا تكفيني حتى 100 حلقة كل حلقة بعشر دقائق مثل هذه الحلقات، ما يمكن، لأن أمر واسع، بحر خضم جليل وعظيم. والقرآن هو أعظم كلام الله تعالى وأجمله وأحسنه. الله تعالى تكلم بالوحي في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب عرفناها وكتب لم نعرفها، لكن هذا القرآن وأحسن كلام الله تبارك وتعالى وأجمله وأعظمه نظاما وأحسنه تشريعا، كما سيأتي تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى. القرآن، الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن القرآن هدى بنص الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الذي قال ذلك يا الأخوة والأخوات؟ قال ذلك رب الناس خالقهم الذي خلقهم وهو أعلم بهم، وقد قال جل من قائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي يعلم من خلق وفصل هذا الخلق تفصيلا هو الذي قال لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإن أخذنا به أيها الإخوة والأخوات هدينا للتي هي أقوم، وإن لم نأخذ به صرفنا عن التي هي أقوم. وهذه مصيبة عظيمة نعاني منها اليوم، أيما معاناة، أن المسلمين في الجملة صرفوا عن التي هي أقوم. ومن الذي صرفهم؟ أنفسهم. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صرف المسلمون عن التي هي أقوم، صرفوا كما هو معلوم، وأعرضوا عن كتاب الله وجعلوه خلف ظهورهم ودبر آذانهم. والله تعالى قد قال في محكم التنزيل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري، ما المقصود بالذكر؟ هل المقصود بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لا طبعا، المقصود بذكري كتابي، كتابي مقصود به القرآن. من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. والمعيشة الضنك التي نراها اليوم في المسلمين معيشة صعبة، معيشة بعيدة عن هدى القرآن، معيشة فيها ذل وهوان كما نشاهد اليوم الأمم تتكالب علينا، يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يصفنا الذي لا ينطق عن الهوى كما أخبر كتاب الله. ونرى اليوم كيف تتكالب علينا الأمم، كيف ينتقصون أرضنا، ينتهكون عرضنا، يفعلون بنا الأفاعيل كما ترون. وهذه مصيبة، وأي مصيبة هي؟ والأعداء أحقروا أهل الأرض في بيت المقدس، أخذوا بلادنا ومقدساتنا، وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين محتلة، وأوضاع المسلمين كما تعلمون. من الذي سينقذنا من هذا كله؟ إنه الله تبارك وتعالى. كيف؟ باتباع هدي كتابه. هذا واضح جدا جدا جدا، يحتاج إلى تحليل ولا إلى كثير محاضرات ولا إلى عظيم كلام ولا إلى رصف ولا تزيين لهذا الكلام. بكل وضوح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي شيء؟ في كل شيء، في العقائد، في الأفكار، في التصورات، في العبادات، في المعاملات، في السياسة الداخلية، في السياسة الخارجية، في السلوك الشخصي للإنسان، في سلوك الإنسان في مجتمعه، في حاجاته الشخصية، في حاجاته إلى مجتمعه، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. لا إله إلا الله. لو تدبرنا كتاب الله لغنانا عن كثير من الكلام. فهذا القرآن العظيم إذن هاد للتي هي أقوم في كل شيء. إذا اتبعناه الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بالعز والسيادة والتمكين. وإذا أعرضنا عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بكل وضوح، هل هناك أسهل من هذه المعادلة؟ معادلة في غاية السهولة. إذن أيها الإخوة، في الحلقات القادمة إن شاء الله سآتي على تفصيل لهدي القرآن العظيم، ثم إذا فرغت سآتي على تفصيل في إعجاز القرآن العظيم، كل ذلك بأوجز عبارة وأخصر إشارة. وأسأل الله تبارك وتعالى يبارك لنا في شهرنا هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج هدي القرآن وإعجازه، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام.

قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فلما احتضر قال لأهله: انظروا إذا أنا مت أن تحرقوه حتى تدعوه حمما، ثم اطحنوه ثم أذروه في يوم ريح، فلما مات فعلوا به ذلك، فإذا هو في قبضة الله. فقال الله عز وجل: يا ابن آدم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي رب، مخافتك. قال: فغفر له بها، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. رواه أحمد. وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. رواه الترمذي. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وغراسها قول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: بتخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 5 أيار مايو لعام 2026. طهران. أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني. واتهمت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق أمس إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية إدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية. واعتبرت الإمارات أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال قرصنة يرتكبها الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع 15 صاروخا وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، وذكرت في بيان أنها أسفرت عن 3 إصابات. في المقابل اتهم المسؤول الإيراني قوات الولايات المتحدة بالوقوف خلف الاستهداف، مضيفا أنه حدث بسبب مغامرتها لفتح مضيق هرمز بشكل غير قانوني عبر ممرات محظورة. ووفق التلفزيون الإيراني، قال المسؤول العسكري يجب على أمريكا أن تضع حدا لاستخدام القوة في مسار الدبلوماسية، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عما أسماها المغامرات العسكرية في المنطقة النفطية الحساسة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على اقتصادات جميع الدول. ونشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبر حسابه على منصة إكس عبارة فولس فلاج، وتعني عملية ملفقة، وهو على ما يبدو أنه إشارة إلى الاستهداف في الإمارات. ولم تتبنى أي جهة الهجوم على الناقلة، ولم تعقب إيران بشكل رسمي على البيان الإماراتي. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري قوله إن الإمارات تدرك أنها في وضع هش للغاية، وانعدام الأمن بالنسبة لها بمثابة سم قاتل. وتوعد المصدر الدول الخليجية باستهداف جميع مصالحها، مهددا بأنه لن يكون أي موقع من منشآت الإمارات آمنا إذا أقدمت على أي تصرف غير عقلاني. وأدانت قطر ومصر والأردن وسوريا الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط الإماراتية في هرمز، في حين أكدت الخارجية الإماراتية أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. دمشق. حددت السلطات السورية شروطا لتنظيم التظاهرات بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح وفق ما أوردته وزارة الداخلية. وقالت وزارة الداخلية في التعميم الذي أصدرته مساء الأحد إن حق التظاهر والتجمع السلمي مصان بموجب الإعلان الدستوري، منبهة في الوقت ذاته إلى أن ممارسته يجب أن تتم وفق الشروط والآليات القانونية بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأوضحت أن اللجنة المختصة تبت في طلب الترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، مشيرة إلى أن عدم الرد خلال هذه المهلة يعد موافقة على الترخيص. ولفتت الوزارة إلى أن قرار الرفض يجب أن يكون معللا مبينة أنه يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الذي أثار قلقا من قيود على الحريات تنظيمي بحت ويهدف إلى حماية المتظاهرين خشية التعدي عليهم، مشددا على أنه لا يحد من الحريات بل ينظمها. بيروت. طالب النائب في حزب الله علي عمار السلطات اللبنانية بإعلان السفير الأمريكي ميشيل عيسى شخصا غير مرغوب فيه على خلفية تصريح دعا فيه من أساء إلى البطريرك الماروني بشار الراعي من مناصري حزب الله للبحث عن بلد آخر. وأثار نشر قناة تلفزيونية لبنانية محلية مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومقاتليه بشخصيات كاريكاتيرية مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة الطيور الغاضبة في حرمهم مع إسرائيل، أثارت جدلا ذا طابع طائفي في لبنان السبت الماضي بعدما رأى فيه الحزب إساءات رخيصة. ورد مناصرون للحزب بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صورا مسيئة للبطريرك الماروني بشار الراعي، قالوا إنهم نشروها ردا على التعرض لرموزهم، وأثارت الحملة على الراعي تنديدا واسعا وتضامنا معه. وزار السفير الأمريكي ميشيل عيسى مقر البطريركية في بكركي شمال بيروت من أجل التعبير لغبطة البطريرك عن كل الدعم والاحترام الذي يستحقه، وقال أتيت ليعبر عن عدم إعجابي بما حصل في عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا الأمر غير مناسب في لبنان المعروف بالعيش المشترك. مضيفا تلقى البطريرك رسائل ومواقف كثيرة تدعمه وتستنكر التعرض له، وأظن أن الأشخاص الذين نفذوا هذا الأمر قد لا يكون لبنان مناسبا لهم، لذلك فليبحثوا عن بلد يعيشون فيه غير هنا. وأثار تصريح عيسى انتقادا سريعا من حزب الله الذي ندد على لسان نائبه علي عمار بالتدخل السافر للسفير الأمريكي ببيروت في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم. وقال وفق بيان وزعه الحزب إذا كان هناك من يحفظ للوطن بعض كرامة ولشعبه بعض سيادة فإن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتباره شخصا غير مرغوب فيه. واشنطن. قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران مع بقاء القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب والقيادة الإيرانية الجديدة في ظل تصاعد التوترات الميدانية في مضيق هرمز حسب ما أفاد شبكة فوكس نيوز. وأوضح المسؤولون أن هذا التقييم جاء بعد اختبار وقف إطلاق النار مع بداية عملية مشروع الحرية، حيث أقدمت إيران على استهداف سفن أمريكية إضافة إلى شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة ضد الإمارات. وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يجعل واشنطن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية مقارنة ب24 ساعة مضت، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقت إطلاق النار أو إعادة إطلاق حملة القصف حتى الآن. وحسب المسؤولين فإن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية تامة للرد، وقد تم إعادة تسليحه وتجهيزه، ولكنه يركز حاليا على إجراءات دفاعية لحماية السفن في الخليج. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية التوتر الذي أثاره دخول سفينة حربية أمريكية مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران أطلقت بعض الطلقات لكنها لم تتسبب بأضرار سوى في سفينة تابعة لكوريا الجنوبية. وفي منشور على موقع تروث سوشيال لم يذكر ترامب أيضا الهجمات على الإمارات وسلطنة عمان في محاولة على ما يبدو للتقليل من شأن التوترات في ظل ارتفاع أسعار النفط. وتهدد هذه التطورات وقف إطلاق النار الهش أصلا بين واشنطن وطهران مع تحرك سفن حربية أمريكية عبر هرمز في خطوة ضمن خطة أمريكية تهدف وفق ترامب لاستئناف الملاحة عبر المضيق الحيوي. وقال الرئيس الأمريكي أطلقت إيران بعض الطلقات على دول لا علاقة لها بمشروع الحرية، منها سفينة شحن كورية جنوبية، ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق عسكرية إيرانية صغيرة، وكان قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم قد صرح في وقت سابق بتدمير 6 زوارق إيرانية، فيما نفى طهران ذلك. تل أبيب. تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مساعٍ أمريكية لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة في تقرير لها إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو أيار الجاري، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف اللبنانيين. واعتبرت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار إلى 2696 شهيدا و 8264 جريحا. من جهتها قالت الهيئة العبرية إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي مدد حتى منتصف مايو أيار يشكل الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق فعلي مع لبنان. وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار المفاوضات، وقال لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لأنه لا خيار آخر أمامنا، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأضاف أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات. وأكد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتابع علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا. ورأى أن اللقاءات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميشيغان. حظي المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عبدالله السيد بتصفيق حاد خلال تجمع انتخابي في مدينة ديترويت، بعدما وجه انتقادات مباشرة لنفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل وعلى رأسه اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك، متهما إياه بمحاولة الخلط بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية. وخلال كلمته أمام مئات الناخبين شدد السيد على أن توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل انتقاد حكومة أجنبية يمثل خطرا سياسيا، مؤكدا أن إيباك وإسرائيل لا تمثلان اليهودية أو الشعب اليهودي. وأضاف أن احترام الأديان لا يجب أن يستخدم لتبرير دعم سياسات حكومية في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد السيد أن موقفه يقوم على مبدأ إنساني قائلا إن دعم اليهود وحقوقهم لا يتعارض مع دعم الفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما لقي تفاعلا واسعا من الحضور. ويأتي هذا الخطاب في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تحول ملحوظ في المزاج العام الأمريكي، فقد أظهرت بيانات حديثة تراجع النظرة الإيجابية لإسرائيل بين الناخبين خصوصا الديمقراطيين في ظل استمرار الحرب على غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، كما أبدى عدد المتزايد من الناخبين رفضهم تمويل الحملات الانتخابية من قبل جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. وفي الوقت ذات حرص السيد على إدانة معاداة السامية، مشيرا إلى حادثة إطلاق نار استهدفت معبدا يهوديا في ولاية ميشيغان، مؤكدا أن اليهود يستحقون العبادة بأمان واحترام هويتهم الدينية. بغداد. بدأ المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة علي الزيدي ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ. وقالت مصادر عراقية إن الزيدي الذي اختاره تحالف الإطار التنسيق الشيعي ولا يملك ملامح سياسية واضحة بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، مشيرة إلى أن الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي. وأوضحت المصادر أن ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس الوزراء المنتهي ولايته محمد شياع السوداني. ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، إلا أن واشنطن ترهن موقفها من بغداد بحسب ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص وفق مصادر أمريكية. بيروت. أظهرت تقديرات خسائر لم يكشف عنها من قبل من داخل حزب الله اللبناني أنه تكبد ثمنا باهظا بسبب خوض الحرب الأحدث مع إسرائيل في 2 مارس آذار الماضي، حيث احتلت إسرائيل جزءا من جنوب لبنان وشردت مئات الآلاف وقتلت الآلاف من مقاتلي حزب الله، كما أسفرت هذه الخطوة عن عواقب سياسية وخيمة. ففي بيروت زادت حدة المعارضة لتسلح حزب الله، إذ يعد خصوم الجماعة في لبنان أن هذا التسلح يعرض الدولة لحروب متكررة مع إسرائيل وفقا لتقرير لوكالة رويترز. وفي إبريل نيسان الماضي أجرت الحكومة اللبنانية محادثات مباشرة مع إسرائيل لأول مرة منذ عقود في قرار عارضه حزب الله بشدة. ومع ذلك صرح أكثر من 12 مسؤولا في حزب الله لرويترز بأنهم يرون فرصة لقلب الموازين بما يرجح كفة الجماعة عبر التحالف مع طهران في حربها ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن حسابات حزب الله تستند إلى تقييم مفاده أن مشاركة الجماعة ستؤدي حتما إلى جعل لبنان جزءا من جدول أعمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن الضغط الإيراني يمكن أن يضمن وقف إطلاق نار أكثر تماسكا من ذلك الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2024. وتكبدت الجماعة أيضا خسائر فادحة في ذلك الصراع الذي أسفر عن مقتل أمينها العام حسن نصر الله إلى جانب نحو 5000 مسلح، وأضعف من هيمنة تمتع بها حزب الله لفترة طويلة على شؤون الدولة اللبنانية. وبعد إعادة التسلح بمساعدة إيرانية استخدمت جماعة حزب الله أساليب جديدة وطائرات مسيرة، مما أثار دهشة كثيرين بقدراتها بعد هدنة هشة استمرت 15 شهرا. ونفى إبراهيم الموسوي النائب عن حزب الله أن تكون الجماعة قد تصرفت نيابة عن إيران عندما استأنفت الأعمال القتالية، وهو ما يقوله معارضوها، وقال لرويترز إن حزب الله رأى فرصة لكسر هذه الحلقة المفرغة، حيث يستطيع الإسرائيليون استهداف واغتيال وقصف وقتل أي شخص دون أي رد. وأقر الموسوي بالخسائر والأضرار في جنوب لبنان، لكنه قال لا ينبغي للمرء التطرق لحسابات من قبيل عدد من سيقتلون عندما تكون الكرامة والسيادة والاستقلال على المحك. دمشق. في خطوة تحمل رسائل رمزية، أعادت سوريا وضع اسم القائد العسكري المصري الراحل الشهيد عبد المنعم رياض على أحد شوارع مدينة حمص بعد أيام من إزالته من شارع آخر حمل اسمه لسنوات في المدينة نفسها. ويرى خبراء من البلدين أن التحرك يحمل رسالة تقريب وحث على تسريع وتيرة تطبيع العلاقات وتلافي أي قلق من المشهد السوري، خصوصا أنها تتزامن مع زيارة رسمية للقاهرة هي الأولى لوزير الخارجية أسعد الشيباني بهدف تعزيز العلاقات التي تشهد تباينات منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وكشف مجلس مدينة حمص في بيان أصدره مكتبه الإعلامي السبت عبر صفحته في فيسبوك عن تعديلات في تسميات بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، تضمنت تغيير اسم الشارع الموصل إلى ساحة الساعة الجديدة ليصبح شارع 18 من نيسان إبريل، وتغيير اسم الشارع الموازي لشارع القاهرة والمرتبط بشارع قاسم أمين ليصبح شارع عبد المنعم رياض. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المجلس لربط أسماء الشوارع بالذاكرة التاريخية للمدينة وتكريم الرموز الوطنية ضمن نسيج المدينة مع إعادة تنظيمها بشكل أكثر انسجاما. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تشهد أستراليا تحولا لافتا في سياساتها المتعلقة بتأشيرات الطلاب الدوليين، مع تسجيل معدلات رفض قياسية تعكس توجها أكثر صرامة في إدارة الهجرة. ويقول الخبراء إن هذا التجديد لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح أداة سياسية واقتصادية تعيد تحديد من يسمح له بالدخول إلى أستراليا. ومن بين هذه الحالات يروي الطالب الهندي بافان كومار البالغ من العمر 23 عاما كيف رفض طلب تأشيرته رغم استيفائه جميع الشروط من قبول جامعي إلى إثبات القدرة المالية ومتطلبات اللغة الإنجليزية، ورغم ذلك تلقى قرارا بالرفض استند إلى عدم استيفائه شرط الطالب المؤقت الحقيقي، وهو معيار بات بحسب مختصين العامل الحاسم في تقييم الطلبات رغم طبيعته غير الواضحة للمتقدمين. وتعكس البيانات هذا التحول بوضوح، إذ ارتفعت نسبة رفض تأشيرات الطلاب الدوليين من خارج أستراليا إلى 32.5% خلال فبراير من عام 2026، وهي أعلى نسبة تسجل منذ نحو عقدين من الزمن. كما تظهر الأرقام تفاوتا كبيرا بين الدول، حيث بلغت نسبة الرفض 65% لطلبات من نيبال و51% من بنغلاديش و40% من الهند، مقابل نحو 3% فقط من الصين. وترى وزارة الشؤون الداخلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة النظام وضمان أن برنامج تأشيرات الطلاب يخدم أهداف التعليم وتطوير المهارات، في في المقابل يشير خبراء في الهجرة إلى أن هذه السياسة متعمدة ومرتبطة بزيادة أعداد الطلبات والضغوط السياسية لتقليل الهجرة، خصوصا في ظل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. كما يلفت وكلاء هجرة إلى انتشار ممارسات احتيالية في بعض الدول مثل تزوير الوثائق أو تقديم معلومات مضللة، ما دفع السلطات إلى تجديد التدقيق ورفع نسب الرفض. وهذا التحول بدأ ينعكس بوضوح على قطاع التعليم الدولي الذي يعد أحد أكبر مصادر الدخل لأستراليا، إذ يساهم الطلاب بنحو 55 مليار دولار سنويا ويدعم مئات الآلاف من الوظائف. ويحذر مسؤولو الجامعات من أن ارتفاع معدلات الرفض وعدم اليقين في السياسات يؤثران على قدرتهم على التخطيط والاستثمار، بل وقد يؤديان إلى خسائر في الوظائف الأكاديمية والإدارية. ويأتي هذا التشديد في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، حيث تدعو أطراف في المعارضة إلى تقليص أعداد الوافدين وتجديد معايير القبول، بما في ذلك ربطها بما يعرف بالقيم الأسترالية. كما ساهمت تصريحات شخصيات سياسية بارزة في زيادة الضغط على الحكومة، ما انعكس بحسب مراقبين في تشدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأشيرات. ولا تقتصر هذه الظاهرة على أستراليا، حيث تتجه دول مثل كندا والمملكة المتحدة أيضا إلى تجديد سياسات استقبال الطلاب الدوليين في محاولة للتعامل مع الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة. لكن خبراء يرون أن أستراليا لم تصل بعد إلى مستوى التجديد في تلك الدول، مع توقعات بمزيد من القيود في المستقبل القريب. في ظل هذه التغييرات يبدو أن نظام تأشيرات الطلاب في أستراليا لم يعد كما كان، إذ لم يعد استيفاء الشروط كافيا لضمان القبول، بل باتت القرارات أكثر تعقيدا أو أقل قابلية للتوقع. وبين اعتبارات السياسة والاقتصاد يبقى الطلاب أمام واقع جديد تتداخل فيه الفرص مع القيود في نظام يعاد تشكيله بشكل مستمر. كامبرا. من المتوقع أن يواجه أصحاب القروض العقارية أعباء مالية إضافية تقدر بمئات الدولارات شهريا مقارنة ببداية العام، في ظل استعداد مصرف الاحتياط الأسترالي لتنفيذ ثالث زيادة متتالية في أسعار الفائدة. وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمال يتجاوز الثلثين لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.6% خلال شهر آذار مارس. وساهمت زيادة أسعار الوقود الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في تعقيد مهمة البنك المركزي في كبح التضخم الذي كان أصلا أعلى من المستوى المستهدف قبل اندلاع النزاع، والذي أدى بدوره إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية. ويتوقع خبراء اقتصاديون من مؤسسات مصرفية كبرى أن تعلن حاكمة البنك المركزي ميشيل بولوك عن رفع جديد في أسعار الفائدة، ما سيعيد السعر النقدي إلى ذروته السابقة عند 4.35% بعد دورة خفض قصيرة شهدها عام 2025. وبالنسبة لمقترض متوسط لديه قرض عقاري بقيمة 600,000 دولار، فإن الزيادات الثلاث منذ فبراير ستؤدي إلى زيادة تتجاوز 270 دولار شهريا في مدفوعات الفائدة. ويقول خبراء إن البنك قد يكون أقل انقساما مقارنة باجتماع مارس آذار، حيث أيد 5 فقط من أصل 9 أعضاء قرار رفع الفائدة. ويشير الخبراء إلى أن انتقال تأثيرات التضخم كان أقوى من المتوقع، مع توقع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السفر الدولي والمواد الغذائية خلال الفترات المقبلة، سواء تم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط أم لا. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، خصوصا المواد البلاستيكية مثل أنابيب البناء. ويحذر الخبراء من تزايد التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، ويتوقعون ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن الجديدة خلال الأشهر القادمة. كامبرا، تسعى حكومة ألبانيزي إلى تطبيق أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام وبأجر كامل، بالإضافة إلى أسبوع إضافي من الإجازة السنوية في إطار تغييرات جذرية في بيئة العمل. وستبذل النقابات العمالية جهودا حثيثة لحث الحكومة على إلغاء أسبوع العمل التقليدي المكون من 5 أيام دون المساس بأجور العمال. وسيستغل مجلس النقابات العمالية الأسترالي تحقيقا برلمانيا حول معايير التوظيف الوطنية للمطالبة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للموظفين بدوام كامل من 38 ساعة إلى 35 ساعة في الأسبوع. وقد يمهد هذا المقترح الطريق أمام أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام فقط، مع السماح للعمال بالاحتفاظ بأجورهم الحالية. وتؤكد الحركة النقابية إن تقليص ساعات العمل سيحسن التوازن بين العمل والحياة، ويقلل من الإرهاق ويرفع الإنتاجية. ويدعم هذا المقترح كل من نقابة عمال التجزئة ونقابة الخدمات الأسترالية ونقابة عمال الصناعات التحويلية الأسترالية والاتحاد الأسترالي للتمريض والقبالة ونقابة العمال المتحدين ومجلس نقابات العمال في ولاية فيكتوريا. وتضمن معايير العمل الوطنية حاليا 11 حقا أدنى للعمال، بما في ذلك أسبوع عمل من 38 ساعة وساعات عمل إضافية معقولة والحق في طلب ترتيبات عمل مرنة، غير أن النقابات تطالب بتوسيع نطاق هذه الحماية لتقليل ساعات العمل. ويؤكد

يعيشون ليعملوا وتظهر نتائج التجارب إن منح العمال مزيدا من الوقت يعزز الإنتاجية ويقلل من الإرهاق ويحسن صحتهم ويحافظ على وظائفهم. وكشف مجلس نقابات العمال الأسترالي عن مساعيه لزيادة الإجازة السنوية في مارس آذار، حيث صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز بأن الحكومة لا تنظر في إضافة أسبوع إضافي، وقال إنه ومع ضعف نمو الإنتاج وارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة فإن هذا المقترح لا يسهم في معالجة هذه التحديات الحقيقية. وأضاف قائلا يفترض هذا المقترح إن الشركات قادرة ببساطة على استيعاب تكلفة الإجازة الإضافية دون أي تحسن في الإنتاجية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
0: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
5: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

0: من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فبداية من اليوم بإذن الله عز وجل سيكون هناك مسار آخر غير المسار الذي كنتم متعودين عليه، وهذا المسار جاء بناء على طلب بعض كبار إخوانكم، واقترحوا إذ إن جل أو كل الدروس المطروحة بين أيديكم دروس إيمانية وعظية، وهذا أمر مهم وخطير، إلا أنه محتاج إلى مسلك مما كنا نتكلم عنه في الدرس الماضي. تكلمنا في مجلسنا الماضي عن الإعداد والثقل، وأنك لن تكون ثقيلا حتى تتعلق بالوحي قرآنا وسنة، وتكون جادا في طلب العلم وفي التعلق بالقرآن وفي السير بمنهجية وحزم وقوة في نيل هدايات القرآن والسنة. اعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل لما أمر يحيى ابن زكريا أن يأخذ الكتاب ما قال له خذ الكتاب وفقط، بل قال له خذ الكتاب بقوة. وأنتم يا معشر الشباب إذا لم تأخذوا كتاب ربكم بقوة لن تنالوا منه شيئا ولن تستطيعوا أن تؤدوا منه شيئا، فهذا الكتاب لا يؤخذ إلا بقوة. قال الله عز وجل عن كليمه موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فخذها بقوة، لا بد من الأخذ بقوة، أما الأخذ هذا الضعيف الهلهل الرهل هذا لا ينفع بشيء، فلا بد من القوة. وأنا أزعم إن شاء الله أنكم أقوياء وأنكم تستطيعون أن تأخذوا الكتاب بقوة، لكن لم تتح لكم الفرصة بعد، أما وقد أتيحت فلا سبيل لكم إلا أن تأخذوها بقوة وأن تجدوا فيها جدا عظيما. قال الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه القوة مطلوبة في دين الله عز وجل كله لا سيما العلم. ولذلك سمى الله عز وجل العلم جهادا، سمى العلم جهادا، وقارن بين من نفر في سبيل الله عز وجل بدمه ومن نفر في سبيل الله عز وجل بعلمه، فقال كما في أواخر التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكما كانت النفرة الأولى بالدم والروح، كانت النفرة الثانية بالعلم والقلم والحفظ والفهم والأداء وتحذير الناس وإنذارهم من عذاب الله وسخط الله وغضب الله وتحبيبهم في رحمة الله ورضوان الله وجنة الله. كما كان هذا الأول جهادا، كان الثاني كذلك جهادا. فإذا لم تفهم أن الذي تفعله جهاد، ستكون مشيتك فيه مشية عوجاء وسيرة عرجاء تخبط خبط عشواء. ستكون مشيتك فيه مشية عوجاء بسيرة عرجاء تخبط خبط عشواء. أما إذا علمت أن سيرك في سبيل الله، في نصرة دين الله، في عز شريعة الله، سيكون سيرك سيرا جادا هميما بعزم وقوة وجد. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، كما كان ابن الجوزي يقول: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ولذلك هذا الذي يقول هذه الأبيات بدأ طلب علم القراءات وهو ابن 80 سنة. هذه الهمة وهذه القوة، ما دام هناك نفس يدخل ويخرج، أنت تستطيع أن تكون شيئا عظيما. ولكنك أنت الذي لم تصدق نفسك بعد، ولم تدرك قيمة نفسك بعد. أنت لست سميعا، ولا ترضى لنفسك أن تكون سميعا. كن سميعا عاملا، كن سميعا باذلا، كن سميعا مناصرا، مجاهدا، متعلما، مفهما، كن ساعيا في كل سبيل في نصرة دين ربك عز وجل بعلم وفهم وروية وحكمة وبذل. لا تتوقف ولا تضع نفسك في هذا الموطن الذي أنتم فيه الآن، موطن يليه عمل، لا يليه انصراف إلى البيوت ونوم على السرائر ثم خلود إلى الركود الطويل. لا، كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الأنام بنوره ويبين. وابدأ بأهلك لا تكن متوانيا فالأمر من بعد العشيرة هين. كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الأنام بنوره ويبين. قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأنت لن تستطيع أن تكون مباركا إلا بالعلم والعبادة. العبادة بركة والعلم بركة، وهاتان الغنيمتان إذا اجتمعتا في نفس عبد كان من أعظم المباركين. ولا يكاد أن يحل مكانا قط إلا وينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، حتى من غير أن يتكلم أحيانا يكون لحظه نفعا، سكوته نفعا، وصمته وهدوءه ورويته نفعا، ويسير لفظاته نفعا، وإشاراته نفعا، أينما كنت مباركا، أينما كنت ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما بهذين الأمرين، العلم والعبادة. والعلم يتقدم العبادة في الأهمية، ولكنه لا ينبغي أن يخلو منها أبدا، وإلا كان هذا العلم حجة على صاحبه. فربما تجد عالما فاسقا أو منافقا، ولكن لا تكاد تجد عابدا منافقا أو فاسقا. وهاتان إذا اجتمعتا العلم والعبادة كان الإنسان من أنفع الناس لعباد الله، من أنفع عباد الله لعباد الله، ولا يكاد يضعه الله عز وجل في موطن إلا وينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. أما إذا كان العبد خلوا من علم، وخلوا من وحي، وخلوا من تعلق بكلام الأئمة وسير السلف، وخلوا من العبادة القوية الجادة الحازمة، فبأي شيء ينفع وبأي شيء يبارك له؟ هذا لا يكون. قال القائل: لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لماذا؟ لأن إبليس هو أعرف الخلق بالله، إنه رأى الله عز وجل وأطاعه سنين طويلة جدا جدا، ثم كفر بالله عز وجل. وفي الحقيقة يعلم قدر الله ويعلم عظمة الله، بدليل أنه قال إيه أول ما خرجه من الجنة؟ قال إيه؟ قال: فبعزتك. والكلمة دي لا تخرج إلا ممن يعلم عزة الله وممن يعلم عظمة الله وقدر الله. فإياك أن تظن أن هذا العلم يطلب لذاته، وإنما يطلب لما بعده. أنتم تأتون هنا تسمعون حتى تعملوا بهذا العلم بعد أن تنصرفوا، لا مجرد أن تسمعوا وتستمتعوا ثم تنصرفون من غير قرارات حاسمة. وهذا أمر الحقيقة أنا أستغرب له، إنه لما يفتح باب علم ودراسة في كتاب من الكتب الثقيلة أحيانا، بل والله لا، والله تكون خفيفة جدا أحيانا أخرى، تجد أن هذا العدد الذي كان يحضر لسماع كلمات إيمانية، وهي كذلك مهمة لا لا لا ننكر ذلك، ولكن هذا العلم هو الذي فرض عليك فرض عين، وهو الذي ستسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، وهو الذي لن تفلت حتى تسأل عما فرض عليك فيه عينا، عما أقام عبادتك وأقام عقيدتك وحفظ قلبك وأقام لك دينك في دنياك. الأربعة الأمور فروض العين على الناس: عما أقام عقيدتك وأقام عبادتك وحفظ قلبك وأقام أمور دنياك من دينك. بمعنى أن الإنسان مفروض عليه فرضا سيسأل أمام الله عز وجل عن أربعة أنواع من العلم، لن يعذر بجهلها ولن يعذر بتركها مهما كان منشغلا، لو كان رئيس الدنيا كلها، مش عنده بقى عيادة ولا بيشتغل في شركة ولا تاجر ولا كده، لن يعذر أمام الله عز وجل إذا جهل هذه الأمور الأربعة، لن يعذر. جمعها هذا القائل في قوله: والمسلم البالغ واجب عليه تحصيل ما احتاج من العلم إليه، وما له احتاج عموم الناس فرض كفاية بلا التباس، فعلم ما اعتقادك به يصح وجوبه العيني أمر متضح، ومن فروض العين علمك بما به تقيم كل فرض لزما، كالعلم بالوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة، كذاك ما يزيل ما لك عرض من شبهة فذاك أمر مفترض، وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب. هذه أمور أربعة اسمها عندنا في الدين في الشريعة اسمها فرائض عين، هذه ستسأل عنها أمام الله. إياك أن تظن أنك إذا قابلت الله عز وجل جاهلا بها أنك ستخلو من سؤال وستنجو من الاستجواب أبدا. إيه هم الأمور الأربعة؟ واحد، قال فعلم ما اعتقادك به يصح وجوبه العيني وأمر متضح. واحد ما تقوم به ما تصح به عقيدة الإنسان. اثنين قال ومن فروض العين علمك بما به تقيم كل فرض لزماك العلم بالوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. اثنين ها ما تقوم به العبادة ما تقوم به العبادة. فإذا عبدت الله عز وجل جاهلا أثمت إثما عظيما. ثلاثة كذاك ما يزيل ما لك عرض من شبهة فذاك أمر مفترض رفع الشبهة إذا وقعت هذا فرض عين. ويدخل فيه ما طرأ على الإنسان من أمور دنياه أن يتعلم ما يريده منها الدين فيها. واحد أصبح تاجرا يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه البيوع. إنسان أصبح طبيبا وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه الطب. إنسان فتح الله عليه وتزوج أو أراد أن يتزوج أو دخل في مشروع زواج وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه الطلاق. مين قال الطلاق؟ من هذا المتفائل؟ فقه النكاح والطلاق أحسن طبعا يتعلمه وليس شرطا أن يعمل به. يا رب يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين. خلاص يبقى دخل في مشروع زواج سافر لبلد كفر لا بد أن يتعلم أحكام الإقامة في بلاد الكافرين. وإلا لو كانت الأمور كده سبهللة لوقع ربما الله يسلمنا ويعافينا لوقع ربما في كفريات وهو لا يدري. هذه مشكلة عظيمة. هذه النقطة الرابعة النقطة الثالثة النقطة الرابعة. قال ألي في الآخر حشلاطها أيوة أمراض الخفية صح. قول كده البيت دي لك 400 جنيه. لا لا دي 400 جنيه عشان لو عاوز يشتري سندوتش ولا حاجة. أحيانا ما هو بيسمع عن العلم وتشوق فهيروح يشتري سندوتش مش يشتري كتاب. قول يلا أعطينا. احنا في رمضان كنا في دروس بعد الفجر فتحمست أنا تحمست قوي مش عارف ليه إيه اللي خلاني أتحمس كده. وقلت كنت قلت قديما أبيات وخمسة أسباب رفع الهمة عارفينها وخمسة أسباب رفع الهمة فصحبة الطلاب أهل الهمام ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة أبيات كده. فقلت يا جماعة في حد حفظها؟ طب اللي هيبقى حفظها اديله 1000 جنيه. واحد قال يا سيدي أنا حفظ. أخ معنا موريتاني في المسجد. قلت بفضل الله معنا من فضل الله بفضل الله من سنين ويعني بفضل الله لا يفوت حلقة من الحلقات الخاصة اللي بنعملها في الكتب والمتون وكذا ومجتهد موريتاني. فسمعها وأخذ 1000 جنيه في حسرة وتندم وأنا أنظر إلى هذه الأموال وأقول يا أسف على 1000 جنيه. المهم يلا حد بجد والله أنا صادق فيما أقول لو حد هسمع البيت الأخير أدي له 400 جنيه. قال كذاك ما يزيل ما لك عرض من شبهة فذاك أمر مفترض وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب. حفظته بجد حفظته في حد حفظه ولا أطول من مرة؟ شكلكم هتفسدوا العلم. لا لا هي في الأول كده بيبقى الحفظ صعب وبعدها إن شاء الله ربنا بيكرم وبيتيسر. فيش حد لقطه نديله 200 جنيه؟ قول شيء بس تقوله صح من أول مرة. طيب من شو بعدين فذاك أمر مفترض، أنا عاوز آخر بي لقطه لسه شوية لقطه كله قول. للأسف خلاص راحت كده، هنوصل ل 15 جنيه وأخذ منكم ضريبة باللي انتوا بتعملوه ده يا جماعة. يعني كانوا قديما يحفظونها من مرة واحدة 60 بيت 70 بيت. في كتاب جميل قوي لي، كتاب تفسير أنا قلت لكم عليه قبل كده، كتاب تفسير لابن عباس. هو ابن عباس له تفسيرات متفرقة ينقلها عنه طلابه، لكن في كتاب كده قاله واحد قعد معاه سألوا عن كلمات كثيرة جدا من القرآن، ما يسأل عن كلمة إلا ويجيب عنها ببيت من الشعر. ماشي، فسئل عن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني إيه تضحى؟ فقال تضحى تعرق. أما سمعت قول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. فالبيت ده كان لسه مثال قدامه حالا في قصيدة قوامها تقريبا 68 بيت. قال له ده لسه مثال قدامك؟ قال له أيوة، أنا حفظتها كلها. قال له كلها؟ قال له قال لو شئت أن أنشدكها لأنشدتكها. قال أنشدها. الرجل اللي كان قاعد قدامه ده اسمه نافع بن الأزرق، الكتاب اسمه كتاب مسائل نافع بن الأزرق، يبقى حتى لو على النت وتطلعوا عليه. المهم أنشدها كلها لما سمعها مرة واحدة، وما أخطأ في بيت واحد. حد حفظ أولها؟ بحمسكم بس عشان إيه تغاروا. أولها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر وغداة غد أو رائح فمهجر لحاجة نفس لم تكن في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. المهم المصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إحنا دخلنا في ده، إلا إحنا بنقوله ده. بسم الله. المهم يا جماعة، قال والأخيرة علم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب، يعني حماية القلب وتزكيته وتربيته وصيانته من وساوس الشياطين اللي هو علم التزكية وعلم القلوب وسماع الإيمانيات التي يرتقي بها الإيمان ويزداد بها اليقين في الله عز وجل، ده من فروض العين على الإنسان. عشان كده قلت لكم في الأول هذه الدروس الإيمانية من فروض العين عليكم أن ترتفع إيمانياتكم ويزداد فيها الهدى والنور ويحفظ بها القلب من الشيطان، هذا من فروض العين. لكن قبيح بالإنسان أن يكون كل تركيزه منصبا على هذه المسألة فقط، ويكون لا يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة كما كان رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم، أو يتوضأ وضوءا منخرما، أو إذا وقف في جنازة لم يكن يدري ما الذي ينبغي أن يقال، أو إذا مات له أحد لا يدري ما الذي ينبغي أن يفعل، أو إذا أصبح من أهل الأموال لا يدري ماذا يفعل في ماله، أو إذا تزوج لا يدري الأحكام التي ينبغي أن يتعلمها في أمر زواجه. مشكلة كبيرة جدا. والإشكال أنا بقول لكم بقى حينما يكون هناك درس نقول يا جماعة هنعمل درس في كتاب فقهي، العلم ثقيل عنيف ممل يحتاج إلى صبر. الإيمانيات القلب يتأثر ويتحرك فالواحد يحبها، وده من فضل الله ورحمة الله. لكن العلم لما تأخذ بابا بعد باب بعد باب ولك أقسام المياه وماء كذا وبعد ماء كذا وبعد ماء كذا، فأنت مضطر تحفظ عشان تعرف تفرق بين المياه، بعدها تأخذ بعد المياه تأخذ كامل الخلاء وقضاء الحاجة، تدخل ازاي وتعمل ايه وايه اللي بيستنجى بيه، وبعدها الآنية عشان لما نحط فيها الماء وعلى حسب الترتيب، يعني في ناس بيقدموا ده وفي ناس بيقدموا ده، بعدها الآنية هتحط بقى بعد ما المية معرفنا هي ايه هنحطها فين، وبعد ما هنحطها فين هتدخل الخلاء هتعمل ايه في الخلاء، طب استنجي، طب بعد الاستنجاء انت كده احدثت بعد ما قضيت حاجتك. طب الحدث ده هنعالجه ازاي؟ هنعالجه بالوضوء. طب لا، قال لك ممكن ما يكونش حاسس اصغر بس ده في حدث تاني. طب هنعالجه بالغسل، نغتسل ازاي؟ طب هنا وقض الغسل ده هو. وبعدها طب افرض ما عندناش ميه خالص ولغينا الانيه ولغينا الميه والكلام ده، ما هنعمل ايه؟ لك ده في تيمم كده. وتقعد بقى شغال، تقعد سنه ونص سنتين ثلاثه عشان تتعلم كتاب فقه وتذكره وتحفظه وتتقنه وتتعب عليه. يا الله، كان زماننا خدنا في الثلاث سنين دول كم دورة إيمانية؟ يجي 40 دورة، صح؟ 40 ده، 40 ده قليل يعني لو أنت شغال باستمرار، لو بتسمع كل يوم درس. يعني أنا أضع 40 دورة عشان كتاب فقه. وكتاب الفقه هذا أفضل لك عند الله وأنفع لدينك عند الله وأزكى لمرتبتك وأرفع لقدرك عند الله، لكنك لا تدري. ولذلك كانت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: إني لا أعلم عملا يقرب من الله عز وجل مثل الفقه في الدين. وقيل لها: يا أم الدرداء، على ما كان يجتمع من مضى الصحابة اللي كانوا قبلنا التابعين بيسألوها، ولها الصحابة اللي كانوا قبلنا دول كانوا بيجتمعوا على إيه لما يقعدوا؟ فقالت: كانوا يجتمعون على الفقه. ولذلك لما تعرف ده وتعرف ان الاصل تعلم هذه الاحكام الفقهية، والاخر يكمل يزين يجمل، يجعل الانسان المتعلم علما شرعيا الذي يتعلم مع هذا العلم التزكية والتربية والتصفية والتخلية وحماية القلب وصيانته من الشيطان، هذا يكون أبهى ما يكون، أجمل صورة وأحلى صورة. سنة الذي جمع بين هذين الأمرين. قال أبو إسحاق الإلبيري: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فما عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال

ينبغي أن تنقص واحدة منهن. طيب الجاهل بفروض العين ما اسمه في الشريعة؟ ها؟ عادي نسمع منكم، مسموح بالاجتهاد. عمي ممتاز، حد عنده رأي ثاني؟ الجاهل بفروض العين في الشريعة اسمه فاسق. قال هذا القائل: وجاهل بفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم قد صار فاسقا بقول العلماء. فالجاهل بفروض العين حكمه إيه؟ حكمه فاسق. دي مشكلة، عشان كده بقول لكم تفكرين ان انا بقول يلا يا جماعة تعلموا فروض العين عشان تعلم فروض العين دي حاجة مهمة وتنفعكم امام الله بس. لا، انتوا لو تركتم تعلم فروض العين ستضعون انفسكم في محل مخزن ومؤسف وفي منتهى السوء. انه الانسان يترك تعلم فروض العين انه يقف في الجنازة ما يعرفش ايه اللي بيتعمل فيها، يا خبر ابيض، انه يبقى بيتعبد عبادة ما يعرفش ايه احكمها، يا الهي ازاي. انه هو يبقى بيتوضأ فيبقى مش عارف يبلغ الوضوء الى اماكنه المفروضة عليه شرعا، فهذا اسمه في الشريعة فاسق، لانه يفسد عبادته بجهله. طيب يتعلمها حتى يصير يعني يرفع الإثم عن نفسه وعن الناس وترتفع مرتبته فقط، لا، حتى يزيل الفسق عن نفسه، حتى يحفظ نفسه من أن يكون فاسقا. فأنت في محل مرعب، يعني ده ما فيهوش مداهنة ولا مواربة، إما وإما. عشان كده يا جماعة لما نتكلم عن مسائل علمية هذه ليس فيها خيارات أن تترك أو تفعل، لا، أنت ليس لك إلا أن تفعل، ليس لك إلا أن تتعلم. تعلم بقى هنا، تتعلم هنا، تتعلم هنا، مش دي القضية، بس ليس لك خيار إلا أن تتعلم، ليس لك خيار إلا أن تقتحم غمار العلم وتقعد وتذاكر وتدرس وتحفظ على الأقل، على الأقل، على الأقل فروض العين. لا أقول لك روح وتعلم، وإن كان ده هذا الأصل، يعني تعلم لغة عربية واحفظ المتون الفلانية وتعلم وتدخل في ألفيات ابن مالك وأنهيها وأنجزها بشرحها وكذا، بعدها تعلم بلاغة، بعدها تعلم أصول فقه واحفظ كذا وكذا وكذا، وبعدها خش في أقول لك شوية من المنطق، وبعدها ادخل في الفقه تعلم من الفقه احفظ كذا واحفظ كذا. يا أخي ولو كتاب، ولو كتاب بس تدرسه دراسة جيدة يرفع عنك الفسق أمام الله، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. طيب لو لم تفعل فهذا الجاهل بفروض العين عند الله اسمه فاسق، حتى يرفع عن نفسه الجهل بفروض الأعيان. عشان كده العلماء بيسموا هذه الأمور إيه؟ بيسموها ما لا يسع المسلم جهله. يعني إيه ما لا يسع المسلم جهله؟ يعني إيه؟ لا يسعه. أنت عارف أنت الإناء، صار ده إناء أهو، وعاوزين نحط في قهوة مليان كله مناديل، عاوزين نحط فيه حاجة، فأنا عاوز أحط فيه كوباية دي وأدخلها جوه، مش راضية. فأنت تقول لي هذا الإناء لا يسع، لا يسع هذه العلبة، لا تسع هذا الكوب، ها؟ لا يسع العلبة، لا يسع الكوبة العلبة، مش ما بتتسعش للكلام. نفس الموضوع، انت كمسلم لا يسعك، ما ينفعش اصلا اصلا اصلا اصلا بأي حال من الأحوال، يبقى فيك جهل الحاجات دي، ده معنى لا يسع المسلم جهله. ما ينفعش بحال من الأحوال يبقى في مسلم كلمة مسلم وجاهل بنواقض الوضوء وجاهل بنواقض الغسل، مسلمة وجاهلة بأحكام الحيض والنفاس، مسلم وجاهل بأحكام الجنائز وأحكام الموتى والتعامل مع الموتى. ليه؟ في ثانية ده يتحط قدامه. نروح بقى الحرم في العمرة مع الشباب، يا رجالة يلا بفضل الله عز وجل عندنا كل صلاة جنازة.

نراي الرجالة ايه بقى كل صلاة. طيب يا دكتور احنا التالتة التكبيرة التالتة دي ايه الدنيا؟ طب الرابع الراجل التالتة الراجل بيطول فيها جدا. طب التانية؟ طب الاولى؟ طب اقول دعاء الاستفتاح ولا لا؟ يا دوبك بقول دعاء الاستفتاح بلاقي الراجل الله اكبر التكبيرة التانية بجري وراه. ها اللي راح الحرم فاهم الكلام ده. طيب التكبيرة الرابعة الراجل يا دوبك انا بقول الله اكبر الاقيه على طول راح جاي خاطف. طب يا دكتور هي تسليمة ولا تسليمتين؟ الناس بيسلموا تسليمة واحدة وانا بسلم التسليمة التانية انا مبتدع ولا ايه؟ طب انت هذا لم يحرك. لماذا لم يحرك هذا الامر فيك ساكنا ان تذهب وتسمع درسين او ثلاثة دروس او اربعة دروس عن فقه الجنائز واحكام الجنائز او تشتري كتاب عن احكام الجنائز وتقرأه من اوله الى اخره؟ احنا عاوزين يبقى عندنا هذه الغيرة. عشان كده بسألكم على فكرة عن بعض الامور ببقى حريص اني احرك فيكم هذا الساكن. مش عارف هل يتحرك ولا لا ولا هو مات ولا ايه، لكن لابد يا جماعة ان تتحرك هذه السواكن، لانه العلم يأتي من من من من هذا الاندفاع. لما قيل للأزهري صاحب التحفة الأزهرية، كان انتوا عارفين كانت طبعا التحفة الأزهرية تقريبا ان لم تكن اشهر فهي من اشهر كتب النحو عند الأزهري عند الأزاهرة. صاحبها كان شغال عامل في مسجد نظف المسجد وزبطه، وهذا المسجد فيه طلبة علم وفيه شيخ، لكن في زمانه لم تكن هناك هذه الإضاءات وهذه المراوح الجميلة وهذه الكاميرات الراقية وهذه المايكات الفخمة. يعني كان زمن يجاهدون حتى يتعلموا العلم ويعلموا العلم، لكن الآن هناك شاي وكرك وهناك كرسي مريح وكذا. الله يعذرنا ويهدينا ويسامحنا ويغفر لنا. المهم فهذا الرجل كان وظيفته ايه؟ انه يمسك السراج، يمسك الاضاءة ويشوف هو هنا يريد ان يضيء هذا المكان، فيمشي يمسك السراج وينقله الى المكان الاخر، اما يعلقه اما يظل ممسكا به ايا يكن. المهم هو مسك السراج في مرة، هذا المصباح عد من على قدم طالب من الطلاب والشيخ قاعد، فقال له انتبه يا جاهل. هذا الطالب قال له ايه؟ قال له انتبه يا جاهل. قال انا جاهل؟ ثم ترك السراج واقبل على العلم. سبحان الله. فتعلم حتى صار رأسا في اللغة، رأسا من رؤوس اللغة في زمانه، وكتابه إلى الآن مرجع عظيم يقبل عليه القصي والداني من الأزهر وغير الأزهر، لكن كتابه كتاب فخم تعلم حجم علم مؤلفه. هذا كان بسبب إيه؟ سبب كلمة يا جاهل. الإمام السيوطي كان جده أظن جده أو خاله الإمام الماوردي، السيوطي كان يريد أن يطلب العلم، أن يبدأ طلب العلم، فلما أراد أن يطلب العلم أرسلته أمه إلى مشايخ بلده، فما كان يمكث عند شيخ من الشيوخ إلا ويطرده من مجلسه، مخه مغلق. فقالت إذن لن يصبر عليك إلا خالك، فأرسلته للماوردي، فقعد مع الماوردي شهر، فقال له يا ابن أختي أنت تصلح لكل شيء إلا للعلم. تخيل واحد يزهق من واحد لدرجة أنه هو إيه يقول له يا أخي ريحني. قال أنت تصلح لكل شيء إلا للعلم. عارفين واحد جه مرة الإمام أعمش كان ابن أخي، فقال له يا عمي والله إني أود أن أزورك في كل يوم مرتين. قال له يا ابن أخي والله إنك لثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف لو زرتني كل يوم مرتين؟
فقال له يا ابن أختي أنت تصلح لكل شيء إلا للعلم. فلما سمع هذه الكلمة اغتاظ وغار وأقبل على العلم ولزم الماوردي سنين، فصار بعد ذلك السيوطي الإمام. فكان بعد ذلك يقول في مجلسه رحم الله خالي لو كان حيا لكفر عن يمينه. هي كده، هي حمية وغيرة واندفاع وقوة في أخذ العلم. وإنت إياك أن تظن في نفسك سوءا أو شرا، وأنت تكمن بداخلك قوة عظيمة إذا صرفتها في مواطنها ستنتج أثرا ضخما بالغ النفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صدق من قال من كل علم تعلم تبلغ الأمل ولا يكن لك علم واحد شغلا. النحل لما رعى في كل نابتة أبدالنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع نور مبين يستضاء به والشهد يبري بإذن البارئ العلل. فتعلموا يا إخواني واحرصوا على العلم جدا، اعلموا أن هذا الباب هو نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، بل لا نجاة لكم إلا بالعلم، ولا انصلاح لدينكم إلا بالعلم، ولا طهارة لقلوبكم إلا بالعلم. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ذكر الإله به تحيا القلوب كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر. فلا بد من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن من كل ما قلنا، قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. قالوا أنت تأتي لطلب العلم، الملائكة تفرش لك الطريق بأجنحتها منذ أن تنزل من بيتك إلى أن تصل المسجد، أنت محفوف بالملائكة في موكب من الملائكة، تكريم إلهي. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فهذه كلها أمور تبين لك أن العلم ما عبد الله عز وجل بمثل العلم، وأن تكون نيتك في ذلك أن ترفع الفسق عن نفسك والجهالة عن نفسك وساوس الشيطان والزلل والخطأ عن نفسك، ثم إذا أراد الله بعد ذلك أن ينفع بهذا العلم المسلمين نفع، ولا يكن هذه همتك من البداية، ولكن تكون همتك نفسك أنت من تريد أن تتعلم لكي تنجو، أنت من تريد أن تتعلم لكي ترفع. قال أبو الأسود الدؤلي العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، كم سيد بطل آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأضحى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم الرفيق إذا ما صاحب صحبه. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر فيه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تذخره، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. العلم خير من المال، العلم خير من جمع الدنيا، العلم خير من المعارف والعلاقات، العلم خير لك من كل شيء إذا تعلمت وقضيت وقتك في العلم. أقول في العلم، والعلم في هذا الزمان صار أيسر مما كان قبل،
والاجتهاد في هذا الزمان صار أيسر مما كان قبل. قال صاحب المراقي مراقي السعود قال والاجتهاد اليوم صار أيسر لو كان إنسان له ميسر. ليه؟ النت أمامك والهاتف بين يديك والمجالس متاحة لك والشيوخ بين ناظريك وإخوانك الكبار بسهولة تصل إليهم والعلماء في أقطار الأرض. عاوز تصل لعالم في جنوب أفريقيا هتصل له، عاوز تصل إلى عالم في موريتانيا ولا في الهند ولا في أوروبا ولا في أي مكان هتستطيع أن تصل إليه وتسمع منه وتأخذ، بل أحيانا تأخذ إجازات منهم وتطلب العلم على يديه. فكل هذا متاح. ولعل لنا إن شاء الله بإذن الله قريبا محاضرة بعنوان خواطر طلب العلم في الزمان المعاصر، خواطر حول طلب العلم في الزمان المعاصر، إنه الآن طلب العلم أصبح له مميزات ضخمة وفيه كذلك معوقات ضخمة مع هذه الإتاحة الكبيرة وهذه الوفرة الغزيرة. حيثما وليت وجهك ترى معهد أو أكاديمية أو منصة أو مدرسة أو شيخ أو دورات أو وهكذا، فلا بد أن تكون على بصيرة في هذا الباب. لكن هذا المجلس كان يفترض أن نبدأ فيه دورة جديدة، وإحنا يعني قلنا بعد كده نحاول أن يكون المجلس مرتبطا بشيء، مرتبطا بكتاب أو بمتن أو بنظم أو بهذه الأمور. فكانت عندنا كان عندنا مجلسان، دورة يسيرة في كتاب أنا صاحبك القرآن، وهذه دورة نأخذ فيها نتفا علمية مع كثير من الكلام التربوي الإيماني حتى تكون أول الدورات دورة يعني يسيرة عليكم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني بعض الأنظام في آداب التلاوة وكذلك ما يتعلق بالقرآن شيئا، يعني عشان القرآن هو أولى شيء وأهم شيء وأجدر شيء. ولعل الله عز وجل أن يفتح، ولعل الله أن ييسر، ولعل الله أن يبارك، ولعل الله أن ينفع، ولعل الله أن يتقبل. إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. فالآن ما أظن أن احنا عندنا وقت، هذا الوقت الذي نستطيع أن نبدأ فيه الدورة. هذا مجلس إعلام لكم بخطورة ما أنتم عليه إذا كنتم على جهل، وبعظم ما أنتم عليه إذا كنتم على علم. فكونوا على علم. وقد قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل احفظ عني، القلوب أوعية، وإن خير الأوعية أجمعها للعلم. يا زياد الناس ثلاثة: فعالم رباني، وهمج ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. فتعلموا، وإياكم أن تكونوا من هؤلاء الهمج الرعاع، وأنا أعيذكم بالله من ذلك. واحفظ دائما واجعلها أمام عينيك: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت لست من الهمل ولن تكون إن شاء الله، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. الحمد لله رب العالمين. كم يا شيخ؟ طيب ممكن يعني اللي عنده سؤال في هذا الباب الذي نتكلم فيه نستقبل فيه سؤالين أو ثلاثة. قول. إنك تحدد كل يوم وقتا كيف تجمع بين مشاغل الحياة وبين طلب العلم، هذا أيسر ما يكون. ليه بقى؟ لأنه كان زمان يقول لو أنت عاوز تطلب العلم تذهب إلى مكان كذا أو إلى شيخ كذا. الآن وإنت في بيتك لو فرغت كل يوم ثلاث ساعات وقضيت هذه الساعات الثلاثة جادا في طلب العلم،
تنال بذلك خيرا عظيما عظيما. ثلاث ساعات مش احنا بنضيع على الموبايل اكتر من كده؟ ثلاث ساعات بس. هل واجب حفظ القرآن قبل طلب العلم؟ لا مش واجب لا شك، لكن مهم أن يكون في طلب في طريق طلبك للعلم اهتمامك بالقرآن يكون أكثر من أي اهتمام. وحتى وإنت تطلب العلم بس تهتم بالقرآن بنسبة أكثر. قول شيخ. الكتاب الذي يقوله لك شيخك، يعني الآن قال لك سنبدأ في كذا، أنت الدنيا كلها الآن عندك هذا الكتاب، ولا تنظر في غيره ولا تهتم بسواه ولا تنشغل بما هو دونه مهما كان الكتب الثانية نافعة. ودي يعني ده أنا ده هيقال في درس الخواطر اللي عملنا درس الخواطر في حول طلب العلم في هذا الزمان، هذا فيه كلام طويل. إن ما من إنسان يبدأ في مسار من المسارات إلا ويجي له حد يقول له طب لا إزاي ده بقى السكة الفلانية دي هي السكة الصح، يبدأ في كتاب يقول له عم الكتاب دي بس انت الكتاب اللي انت بدأت فيه ده الكتاب التاني اجمع واجمل وانفع، يبدأ في مع شيخ يقول له لا برضو بس الشيخ ده يعني برضو كده ايه مش ولا بد، في مشايخ تانية بقى دول الكبار يا عم ارحمنا يا عم ابوس ايدك سيبني في حال خلينا اتعلم. ولو كان بدأ مع اخوه اللي اكبر منه بسنتين ثلاثة في الطريق وعلمه الحاجات البسيطة اللي هو متعلمها كان زمانه نفع وفلح. لكن نقول ايه احنا بنحب التنظير جدا، يقول لك لا ما تحفظش افهم، تيجي تفهم يقول لك لا لازم تحفظ. عارف انت في رمضان تيجي تقرا كتير يقول لك لا لازم تتدبر، تيجي تتدبر يقول لك لا لازم نختم كتير، عاوزين مني يسيبوني في حالي. في قصيده جميله كنت لسه قاعد مع شباب امبارح بالليل فبنتدارس قصيده كنت درستها لهم من حوالي خمس سنين، قصيده 12 بيت جميله وممكن نبقى في مره ندالكم في مجلس كده ومجلسين يعني يبقى اسمعوها، هي حتى سهله لو سمعتوها تفهموها كلها، بس هي فيها بعض النكات كده التي تصيب كبد المعاناه اللي احنا عايشين فيها. فبقول ايه، بقول وصاحب نبيلا اسمها ايا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم فيها، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا اخي انحرم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي انحرب. هو العبرة بالعزوة. هو لي 80 أخ عارفهم بيروح معهم الدروس وبتاع وخروجات وبعدين أو له 7-8 مشايخ بيتوصي. يا عم تركز لك شيخ، والشيخ ده شغال معك مش مأخرك مش معطلك وانت بتنجز. يا عم انجز يا عم اخلص يا عم توجعش بماغك، انت مع شيخ تاني خلاص خليك معاه ما تبهدلش نفسك، تبقى هو مشترك في البناء المنهجي وزاد وتاج الكرامة ومع وفي الدروس بتاعة اللي جنب المسجد عنده بيدرس كتاب مش عارف ايه وبيحفظ القرآن مع الشيخ ودخل دورة حفظ السنة بتاعتنا ودخل 18 دورة كمان متفرقات على مستوى العالم. بعدين يقول لك يا الله الواحد مش عارف ليه كده مش عارف ينجز. هو انت ده لو الامام النووي مش عارف يعمل اللي انت بتعمله ده. عاوزين اخر سؤال بس عشان ايوه صح، ما هو ده المشكله. رجاله مين اللي ان شاء الله باذن الله يحضر معانا الدوره القادمه؟ عاوزين همة وعزم، اللي مش رافعين ايديهم دول بس بعد اذنك اقفل لي باب المسجد. يا رجاله فين ال هو بفضل الله ان شاء الله اللي ما رفعش ايده بس رفعها ما رفعش كسلا بس هو يحضر هذه لا ده باب يا جماعه، باب يبين الخطر. عشان كده نديت درس النهارده عشان اقول لكم يا جماعه يا تاركي سبيل العلم أنتم على خطر عظيم، وهذا باب فسق، هذا باب فسق
ده مش باب هين، ده باب أنتم تفتحونه على أنفسكم من النار، لكن ليس هناك نجاة لكم إلا بأن تلزموا العلم. خلاص، آخر سؤالين الاثنين ورا بعض دول. قول يا شيخ. ها ولا الدراسة ايه؟ ما الاثنين ايه المشكلة؟ تحفظ وتدرس. وانا يعني ده برضو في درس الخواطر ان شاء الله بنقول، اللي هو ايه حتة يا كده يا كده، ما انت يا اما يا اما اقعد طول عمر احفظ احفظ احفظ احفظ احفظ بس، يا اما افهم. ما فيش حاجة اسمها كده، ما تحفظ وتفهم عادي، ايه المشكلة؟ قول. بما يقوله لك شيخك. ما الوقت انت هتلاقي فين شيوخ يا ابني؟ عيب يا ابني. الوقت انت الراجل بيقول لك هنعمل دورة في كتاب كذا، خلاص هذا الكتاب كتابه حتى ينتهي. طيب بعدها قال لك خلاص سنفتتح دورة اخرى، هذه الدورة دورتك حتى تنتهي. قال لك هنحفظ نظم كذا، يعني انتوا الان الواقفين في المسجد دول واجب عليهم يحفظوا قصيدة يا طالب العلم كاملة حتى الأسبوع القادم إن شاء الله، واجب وجوبا. خلاص يا طالب العلم قملة، قال لك هتحفظها، يبقى واجب عليك وجوبا أن تحفظها. خلاص فهم؟ حتى تصل مرحلة معينة فتروح تستشير وتقول له أنا درست معك كذا وكذا وكذا وكذا، تنصحني به، هو يقول لك لا والله روح بقى للشيخ الفلاني خذ منه كذا. فهم؟ مول الشيخ انت عمال ترفع ايدك من بدري، ما لازم نبرك. لو كان بأيديهم ان يتعلموا ومتوفر بين أيديهم العلم انهم يعودوا يسمعوا احكام دينهم واعرضوا، هؤلاء فسق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، يستحب الإكثار من الدعاء يوم عرفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

وأقطع العمر مشتاقا للقياك يا ربة الحرم العالي الأمين لمن

الهلاك. لقد حملت لباب المصطفى أمالي،

محمد خير خلق الله كلهم محمد محمد.

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 5 أيار مايو 2026. طهران. أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني. واتهمت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق أمس إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية إدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية. واعتبرت الإمارات أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال قرصنة يرتكبها الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع 15 صاروخا وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، وذكرت في بيان أنها أسفرت عن 3 إصابات. في المقابل اتهم المسؤول الإيراني قوات الولايات المتحدة بالوقوف خلف الاستهداف، مضيفا أنه حدث بسبب مغامرتها لفتح مضيق هرمز بشكل غير قانوني عبر ممرات محظورة. ووفق التلفزيون الإيراني، قال المسؤول العسكري: يجب على أمريكا أن تضع حدا لاستخدام القوة في مسار الدبلوماسية، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عما أسماها المغامرات العسكرية في المنطقة النفطية الحساسة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على اقتصادات جميع الدول. ونشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبر حسابه على منصة إكس عبارة فولس فلاج، وتعني عملية ملفقة، وهو على ما يبدو أنه إشارة إلى الاستهداف في الإمارات. ولم تتبنى أي جهة الهجوم على الناقلة، ولم تعقب إيران بشكل رسمي على البيان الإماراتي. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري قوله: إن الإمارات تدرك أنها في وضع هش للغاية، وانعدام الأمن بالنسبة لها بمثابة سم قاتل. وتوعد المصدر

0: مصدر الدول الخليجية باستهداف جميع مصالحها، مهددا بأنه لن يكون أي موقع من منشآت الإمارات آمنا إذا أقدمت على أي تصرف غير عقلاني. وأدانت قطر ومصر والأردن وسوريا الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط الإماراتية في هرمز، في حين أكدت الخارجية الإماراتية أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. دمشق. حددت السلطات السورية شروطا لتنظيم التظاهرات بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح وفق ما أوردته وزارة الداخلية. وقالت وزارة الداخلية في التعميم الذي أصدرته مساء الأحد إن حق التظاهر والتجمع السلمي مصان بموجب الإعلان الدستوري، منبهة في الوقت ذاته إلى أن ممارسته يجب أن تتم وفق الشروط والآليات القانونية بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأوضحت أن اللجنة المختصة تبت في طلب الترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، مشيرة إلى أن عدم الرد خلال هذه المهلة يعد موافقة على الترخيص. ولفتت الوزارة إلى أن قرار الرفض يجب أن يكون معللا مبينة أنه يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الذي أثار قلقا من قيود على الحريات تنظيمي بحت ويهدف إلى حماية المتظاهرين خشية التعدي عليهم، مشددا على أنه لا يحد من الحريات بل ينظمها. بيروت. طالب النائب في حزب الله علي عمار السلطات اللبنانية بإعلان السفير الأمريكي ميشيل عيسى شخصا غير مرغوب فيه على خلفية تصريح دعا فيه من أساء إلى البطريرك الماروني بشار الراعي من مناصري حزب الله للبحث عن بلد آخر. وأثار نشر قناة تلفزيونية لبنانية محلية مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومقاتليه بشخصيات كاريكاتيرية مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة الطيور الغاضبة في حرمهم مع إسرائيل، أثارت جدلا ذا طابع طائفي في لبنان السبت الماضي بعدما رأى فيه الحزب إساءات رخيصة. ورد مناصرون للحزب بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صورا مسيئة للبطريرك الماروني بشار الراعي، قالوا إنهم نشروها ردا على التعرض لرموزهم، وأثارت الحملة على الراعي تنديدا واسعا وتضامنا معه. وزار السفير الأمريكي ميشيل عيسى مقر البطريركية في بكركي شمال بيروت من أجل التعبير لغبطة البطريرك عن كل الدعم والاحترام الذي يستحقه. وقال أتيت ليعبر عن عدم إعجابي بما حصل في عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا الأمر غير مناسب في لبنان المعروف بالعيش المشترك. مضيفا تلقى البطريرك رسائل ومواقف كثيرة تدعمه وتستنكر التعرض له، وأظن أن الأشخاص الذين نفذوا هذا الأمر قد لا يكون لبنان مناسبا لهم، لذلك فليبحثوا عن بلد يعيشون فيه غير هنا. وأثار تصريح عيسى انتقادا سريعا من حزب الله الذي ندد على لسان نائبه علي عمار بالتدخل السافر للسفير الأمريكي ببيروت في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم. وقال وفق بيان وزعه الحزب إذا كان هناك من يحفظ للوطن بعض كرامة ولشعبه بعض سيادة فإن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتباره شخصا غير مرغوب فيه. واشنطن. قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران مع بقاء القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب والقيادة الإيرانية الجديدة في ظل تصاعد التوترات الميدانية في مضيق هرمز حسب ما أفاد شبكة فوكس نيوز. وأوضح المسؤولون أن هذا التقييم جاء بعد اختبار وقف إطلاق النار مع بداية عملية مشروع الحرية، حيث أقدمت إيران على استهداف سفن أمريكية إضافة إلى شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة ضد الإمارات. وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يجعل واشنطن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية مقارنة ب24 ساعة مضت، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقف إطلاق النار أو إعادة إطلاق حملة القصف حتى الآن. وحسب المسؤولين فإن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية تامة للرد، وقد تم إعادة تسليحه وتجهيزه، ولكنه يركز حاليا على إجراءات دفاعية لحماية السفن في الخليج. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية التوتر الذي أثاره دخول سفينة حربية أمريكية مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران أطلقت بعض الطلقات لكنها لم تتسبب بأضرار سوى في سفينة تابعة لكوريا الجنوبية. وفي منشور على موقع تروث سوشيال لم يذكر ترامب أيضا الهجمات على الإمارات وسلطنة عمان في محاولة على ما يبدو للتقليل من شأن التوترات في ظل ارتفاع أسعار النفط. وتهدد هذه التطورات وقف إطلاق النار الهش أصلا بين واشنطن وطهران مع تحرك سفن حربية أمريكية عبر هرمز في خطوة ضمن خطة أمريكية تهدف وفق ترامب لاستئناف الملاحة عبر المضيق الحيوي. وقال الرئيس الأمريكي أطلقت إيران بعض الطلقات على دول لا علاقة لها بمشروع الحرية، منها سفينة شحن كورية جنوبية، ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق عسكرية إيرانية صغيرة، وكان قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم قد صرح في وقت سابق بتدمير 6 زوارق إيرانية، فيما نفى طهران ذلك. تل أبيب. تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مساع أمريكية لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة في تقرير لها إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو أيار الجاري، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف اللبنانيين. واعتبرت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار إلى 2696 شهيدا و8264 جريحا. من جهتها قالت الهيئة العبرية إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي مدد حتى منتصف مايو أيار يشكل الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق فعلي مع لبنان. وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار المفاوضات، وقال لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لأنه لا خيار آخر أمامنا وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأضاف أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات. وأكد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتابع علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا، ورأى أن اللقاءات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميشيغان، حظي المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عبد الله السيد بتصفيق حاد خلال تجمع انتخابي في مدينة ديترويت، بعدما وجه انتقادات مباشرة لنفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل وعلى رأسه اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك، متهما إياه بمحاولة الخلط بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية. وخلال كلمته أمام مئات الناخبين شدد السيد على أن توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل انتقاد حكومة أجنبية يمثل خطرا سياسيا، مؤكدا أن إيباك وإسرائيل لا تمثلان اليهودية أو الشعب اليهودي، وأضاف أن احترام الأديان لا يجب أن يستخدم لتبرير دعم سياسات حكومية في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد السيد أن موقفه يقوم على مبدأ إنساني، قائلا إن دعم اليهود وحقوقهم لا يتعارض مع دعم الفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما لقي تفاعلا واسعا من الحضور. ويأتي هذا الخطاب في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تحول ملحوظ في المزاج العام الأمريكي، فقد أظهرت بيانات حديثة تراجع النظرة الإيجابية لإسرائيل بين الناخبين خصوصا الديمقراطيين في ظل استمرار الحرب على غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، كما أبدى عدد متزايد من الناخبين رفضهم تمويل الحملات الانتخابية من قبل جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. وفي الوقت ذاته حرص السيد على إدانة معاداة السامية، مشيرا إلى حادثة إطلاق نار استهدفت معبدا يهوديا في ولاية ميشيغان، مؤكدا أن اليهود يستحقون العبادة بأمان واحترام هويتهم الدينية. بغداد، بدأ المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة علي الزيدي ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ. وقالت مصادر عراقية إن الزيدي الذي اختاره تحالف الإطار التنسيق الشيعي ولا يملك ملامح سياسية واضحة بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، مشيرة إلى أن الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي. وأوضحت المصادر أن ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس الوزراء المنتهي ولايته محمد شياع السوداني. ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، إلا أن واشنطن ترهن موقفها من بغداد بحسب ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص وفق مصادر أمريكية. بيروت، أظهرت تقديرات خسائر لم يكشف عنها من قبل من داخل حزب الله اللبناني أنه تكبد ثمنا باهظا بسبب خوض الحرب الأحدث مع إسرائيل في 2 مارس آذار الماضي، حيث احتلت إسرائيل جزءا من جنوب لبنان وشردت مئات الآلاف وقتلت الآلاف من مقاتلي حزب الله، كما أسفرت هذه الخطوة عن عواقب سياسية وخيمة. ففي بيروت زادت حدة المعارضة لتسلح حزب الله، إذ يعد خصوم الجماعة في لبنان أن هذا التسلح يعرض الدولة لحروب متكررة مع إسرائيل وفقا لتقرير لوكالة رويترز. وفي إبريل نيسان الماضي أجرت الحكومة اللبنانية محادثات مباشرة مع إسرائيل لأول مرة منذ عقود في قرار عارضه حزب الله بشدة. ومع ذلك صرح أكثر من 12 مسؤولا في حزب الله لرويترز بأنهم يرون فرصة لقلب الموازين بما يرجح كفة الجماعة، عبر التحالف مع طهران في حربها ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن حسابات حزب الله تستند إلى تقييم مفاده أن مشاركة الجماعة ستؤدي حتما إلى جعل لبنان جزءا من جدول أعمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن الضغط الإيراني يمكن أن يضمن وقف إطلاق نار أكثر تماسكا من ذلك الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2024. وتكبدت الجماعة أيضا خسائر فادحة في ذلك الصراع الذي أسفر عن مقتل أمينها العام حسن نصر الله إلى جانب نحو 5,000 مسلح، وأضعف من هيمنة تمتع بها حزب الله لفترة طويلة على شؤون الدولة اللبنانية. وبعد إعادة التسلح بمساعدة إيرانية، استخدمت جماعة حزب الله أساليب جديدة وطائرات مسيرة، مما أثار دهشة كثيرين بقدراتها بعد هدنة هشة استمرت 15 شهرا. ونفى إبراهيم الموسوي النائب عن حزب الله أن تكون الجماعة قد تصرفت نيابة عن إيران عندما استأنفت الأعمال القتالية، وهو ما يقوله معارضوها. وقال لرويترز إن حزب الله رأى فرصة لكسر هذه الحلقة المفرغة، حيث يستطيع الإسرائيليون استهداف واغتيال وقصف وقتل أي شخص دون أي رد. وأقر الموسوي بالخسائر والأضرار في جنوب لبنان، لكنه قال لا ينبغي للمرء التطرق لحسابات من قبيل عدد من سيقتلون عندما تكون الكرامة والسيادة والاستقلال على المحك. دمشق. في خطوة تحمل رسائل رمزية، أعادت سوريا وضع اسم القائد العسكري المصري الراحل الشهيد عبد المنعم رياض على أحد شوارع مدينة حمص بعد أيام من إزالته من شارع آخر حمل اسمه لسنوات في المدينة نفسها. ويرى خبراء من البلدين أن التحرك يحمل رسالة تقريب وحث على تسريع وتيرة تطبيع العلاقات وتلافي أي قلق من المشهد السوري، خصوصا أنها تتزامن مع زيارة رسمية للقاهرة هي الأولى لوزير الخارجية أسعد الشيباني، بهدف تعزيز العلاقات التي تشهد تباينات منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وكشف مجلس مدينة حمص في بيان أصدره مكتبه الإعلامي السبت عبر صفحته في فيسبوك عن تعديلات في تسميات بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، تضمنت تغيير اسم الشارع الموصل إلى ساحة الساعة الجديدة ليصبح شارع 18 من نيسان إبريل، وتغيير اسم الشارع الموازي لشارع القاهرة والمرتبط بشارع قاسم أمين ليصبح شارع عبد المنعم رياض. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المجلس لربط أسماء الشوارع بالذاكرة التاريخية للمدينة وتكريم الرموز الوطنية ضمن نسيج المدينة مع إعادة تنظيمها بشكل أكثر انسجاما. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا تشهد أستراليا تحولا لافتا في سياساتها المتعلقة بتأشيرات الطلاب الدوليين، مع تسجيل معدلات رفض قياسية تعكس توجها أكثر صرامة في إدارة الهجرة. ويقول الخبراء إن هذا التجديد لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح أداة سياسية واقتصادية تعيد تحديد من يسمح له بالدخول إلى أستراليا. ومن بين هذه الحالات يروي الطالب الهندي بافان كومار البالغ من العمر 23 عاما كيف رفض طلب تأشيرته رغم استيفائه جميع الشروط من قبول جامعي إلى إثبات القدرة المالية ومتطلبات اللغة الإنجليزية، ورغم ذلك تلقى قرارا بالرفض استند إلى عدم استيفائه شرط الطالب المؤقت الحقيقي، وهو معيار بات بحسب مختصين العامل الحاسم في تقييم الطلبات رغم طبيعته غير الواضحة للمتقدمين. وتعكس البيانات هذا التحول بوضوح، إذ ارتفعت نسبة رفض تأشيرات الطلاب الدوليين من خارج أستراليا إلى 32.5% خلال فبراير من عام 2026، وهي أعلى نسبة تسجل منذ نحو عقدين من الزمن. كما تظهر الأرقام تفاوتا كبيرا بين الدول، حيث بلغت نسبة الرفض 65% لطلبات من نيبال و51% من بنغلاديش و40% من الهند مقابل نحو 3% فقط من الصين. وترى وزارة الشؤون الداخلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة النظام وضمان أن برنامج تأشيرات الطلاب يخدم أهداف التعليم وتطوير المهارات. في المقابل يشير خبراء في الهجرة إلى أن هذه السياسة متعمدة ومرتبطة بزيادة أعداد الطلبات والضغوط السياسية لتقليل الهجرة، خصوصا في ظل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. كما يلفت وكلاء هجرة إلى انتشار ممارسات احتيالية في بعض الدول مثل تزوير الوثائق أو تقديم معلومات مضللة، ما دفع السلطات إلى تجديد التدقيق ورفع نسب الرفض. وهذا التحول بدأ ينعكس بوضوح على قطاع التعليم الدولي الذي يعد أحد أكبر مصادر الدخل لأستراليا، إذ يساهم الطلاب بنحو 55 مليار دولار سنويا ويدعم مئات الآلاف من الوظائف. ويحذر مسؤولو الجامعات من أن ارتفاع معدلات الرفض وعدم اليقين في السياسات يؤثران على قدرتهم على التخطيط والاستثمار، بل وقد يؤديان إلى خسائر في الوظائف الأكاديمية والإدارية. ويأتي هذا التشديد في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، حيث تدعو أطراف في المعارضة إلى تقليص أعداد الوافدين وتجديد معايير القبول، بما في ذلك ربطها بما يعرف بالقيم الأسترالية. كما ساهمت تصريحات شخصيات سياسية بارزة في زيادة الضغط على الحكومة، من عكس بحسب مراقبين في تشدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأشيرات. ولا تقتصر هذه الظاهرة على أستراليا، حيث تتجه دول مثل كندا والمملكة المتحدة أيضا إلى تجديد سياسات استقبال الطلاب الدوليين في محاولة للتعامل مع الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة. لكن خبراء يرون أن أستراليا لم تصل بعد إلى مستوى التجديد في تلك الدول، مع توقعات بمزيد من القيود في المستقبل القريب. في ظل هذه التغييرات يبدو أن نظام تأشيرات الطلاب في أستراليا لم يعد كما كان، إذ لم يعد استيفاء الشروط كافيا لضمان القبول، بل باتت القرارات أكثر تعقيدا أو أقل قابلية للتوقع. وبين اعتبارات السياسات والاقتصاد يبقى الطلاب أمام واقع جديد تتداخل فيه الفرص مع القيود في نظام يعاد تشكيله بشكل مستمر. كامبرا. من المتوقع أن يواجه أصحاب القروض العقارية أعباء مالية إضافية تقدر بمئات الدولارات شهريا مقارنة ببداية العام، في ظل استعداد مصرف الاحتياط الأسترالي لتنفيذ ثالث زيادة متتالية في أسعار الفائدة. وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمال يتجاوز الثلثين لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.6% خلال شهر آذار مارس. وساهمت زيادة أسعار الوقود الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في تعقيد مهمة البنك المركزي في كبح التضخم الذي كان أصلا أعلى من المستوى المستهدف قبل اندلاع النزاع، والذي أدى بدوره إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية. ويتوقع خبراء اقتصاديون من مؤسسات مصرفية كبرى أن تعلن حاكمة البنك المركزي ميشيل بولوك عن رفع جديد في أسعار الفائدة، ما سيعيد السعر النقدي إلى ذروته السابقة عند 4.35%.

9 أعضاء قرار رفع الفائدة، ويشير الخبراء إلى أن انتقال تأثيرات التضخم كان أقوى من المتوقع مع توقع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السفر الدولي والمواد الغذائية خلال الفترات المقبلة، سواء تم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط أم لا. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، خصوصا المواد البلاستيكية مثل أنابيب البناء. ويحذر الخبراء من تزايد التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، ويتوقعون ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن الجديدة خلال الأشهر القادمة. كامبرا، تسعى حكومة ألبانيزي إلى تطبيق أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام وبأجر كامل، بالإضافة إلى أسبوع إضافي من الإجازة السنوية في إطار تغييرات جذرية في بيئة العمل. وستبذل النقابات العمالية جهودا حثيثة لحث الحكومة على إلغاء أسبوع العمل التقليدي المكون من 5 أيام دون المساس بأجور العمال. وسيستغل مجلس النقابات العمالية الأسترالي تحقيقا برلمانيا حول معايير التوظيف الوطنية للمطالبة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للموظفين بدوام كامل من 38 ساعة إلى 35 ساعة في الأسبوع. وقد يمهد هذا المقترح الطريق أمام أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام فقط، مع السماح للعمال بالاحتفاظ بأجورهم الحالية. وتؤكد الحركة النقابية إن تقليص ساعات العمل سيحسن التوازن بين العمل والحياة، ويقلل من الإرهاق ويرفع الإنتاجية. ويدعم هذا المقترح كل من نقابة عمال التجزئة ونقابة الخدمات الأسترالية ونقابة عمال الصناعات التحويلية الأسترالية والاتحاد الأسترالي للتمريض والقبالة ونقابة العمال المتحدين ومجلس نقابات العمال في ولاية فيكتوريا. وتضمن معايير العمل الوطنية حاليا 11 حقا أدنى للعمال، بما في ذلك أسبوع عمل من 38 ساعة وساعات عمل إضافية معقولة والحق في طلب ترتيبات عمل مرنة، غير أن النقابات تطالب بتوسيع نطاق هذه الحماية لتقليل ساعات العمل. ويؤكد مجلس نقابات العمال الأسترالي أنه على الرغم من التخفيض المقترح في ساعات العمل، لا ينبغي أن يفقد الموظفون أجورهم أو مزاياهم بما في ذلك بدلات العمل الإضافي. وقالت رئيسة المجلس ميشيل أونيل إن العمال الأستراليين يعملون لساعات طويلة لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وقد حان الآن وقت التغيير. وأضافت: العمال يعملون ليعيشوا ولا يعيشون ليعملوا. وتظهر نتائج التجارب إن منح العمال مزيدا من الوقت يعزز الإنتاجية ويقلل من الإرهاق ويحسن صحتهم ويحافظ على وظائفهم. وكشف مجلس نقابات العمال الأسترالي عن مساعيه لزيادة الإجازة السنوية في مارس آذار، حيث صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز بأن الحكومة لا تنظر في إضافة أسبوع إضافي، وقال إنه مع ضعف نمو الإنتاج وارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة، فإن هذا المقترح لا يسهم في معالجة هذه التحديات الحقيقية. وأضاف قائلا: يفترض هذا المقترح إن الشركات قادرة ببساطة على استيعاب تكلفة الإجازة الإضافية دون أي تحسن في الإنتاجية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هدي القرآن وإعجازه، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي أسأل الله تبارك وتعالى نجعله خيرا على الأمة الإسلامية، ونجعله مفتاحا للنصر والتمكين، ونجعله بداية حقيقية لأمة الإسلام لتستعيد حقوقها، لتسترد مكانتها وسيادتها السليبة. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واليوم هذه الحلقة الأولى من برنامج من 30 حلقة هدي القرآن وإعجازه. والغرض من هذا البرنامج الذي هو ربما قصير في المدة لكن إن شاء الله أن يكون عظيما في المعنى، الغرض منه هو ترسيخ عظم وأهمية القرآن في قلوبنا وعقولنا. ومن منا أيها الإخوة والأخوات لا يستشعر هذه الأهمية البالغة للقرآن، لكن ربما استشعرها وراثة، ربما استشعرها لأن أباه قال له أو أمه قالت له، فركز ذلك في نفسه ورسخ ذلك في عقله وقلبه. لكن إذا عرف حقا ما هو القرآن العظيم وكيف هدى الله تعالى به أصنافا كثيرة من الناس لما أنزله وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف غير الله تعالى به العرب، كيف صنع الله تعالى بهذا الكتاب أمة أخرى جديدة تماما جاءت للبشرية هدية وهداية للعالمين. لما يعرف هذا الأخ والأخت اللذين يسمعان البرنامج، إذا عرف ذلك فإنه ينقلب ذلك الرسوخ الذي في القلوب والعقول إلى رسوخ ممزوج بالعلم والفهم، وليصبح يقينا بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. القرآن هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بوساطة عبده جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو المثبت اليوم بين الدفتين بين اللوحين، يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته. يعني إيش؟ يعني نقرأه في الصلاة بنية الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقراءة الفاتحة في الصلاة، وبقراءة شيء من القرآن، وهذا أمر مسنون بالنسبة لشيء من القرآن، ونقرأ خارج الصلاة بنية أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه. نعم، وهذا سيأتي له تفصيل طويل، مسألة الإعجاز هذه ليس وقتها الآن، لأن البرنامج منقسم إلى قسمين، هدي القرآن وإعجازه. فالهدي هو الآن في عدة حلقات، ثم إذا فرغت إن شاء الله تعالى سآتي على إعجاز القرآن. ولابد أن أقر وأعترف لكم أيها الإخوة والأخوات أنني مهما حاولت أن آتي في 30 حلقة على هدي القرآن وإعجازه، فأعترف مبكرا بالإخفاق، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون، ولا تكفيني حتى 100 حلقة كل حلقة بعشر دقائق مثل هذه الحلقات، ما يمكن، لأن أمر واسع، بحر خضم جليل وعظيم. والقرآن هو أعظم كلام الله تعالى وأجمله وأحسنه. الله تعالى تكلم بالوحي في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب عرفناها وكتب لم نعرفها، لكن هذا القرآن هو أحسن كلام الله تبارك وتعالى وأجمله وأعظمه نظاما وأحسنه تشريعا، كما سيأتي تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى. القرآن، الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن القرآن هدى بنص الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الذي قال ذلك أيها الأخوة والأخوات؟ قال ذلك رب الناس، خالقهم الذي خلقهم وأعلم بهم، وقد قال جل من قائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي يعلم من خلق وفصل هذا الخلق تفصيلا هو الذي قال لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإن أخذنا به أيها الإخوة والأخوات هدينا للتي هي أقوم، وإن لم نأخذ به صرفنا عن التي هي أقوم. وهذه مصيبة عظيمة نعاني منها اليوم أيما معاناة، أن المسلمين في الجملة صرفوا عن التي هي أقوم. ومن الذي صرفهم؟ أنفسهم. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صرف المسلمون عن التي هي أقوم، صرفوا كما هو معلوم، وأعرضوا عن كتاب الله وجعلوه خلف ظهورهم ودبر آذانهم. والله تعالى قد قال في محكم التنزيل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري، ما المقصود بالذكر؟ هل المقصود بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لا طبعا، المقصود بذكري كتابي، كتابي مقصود به القرآن. من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. والمعيشة الضنك التي نراها اليوم في المسلمين معيشة صعبة، معيشة بعيدة عن هدى القرآن، معيشة فيها ذل وهوان، كما نشاهد اليوم الأمم تتكالب علينا، يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يصفنا الذي لا ينطق عن الهوى كما أخبر كتاب الله. ونرى اليوم كيف تتكالب علينا الأمم، كيف ينتقصون أرضنا، ينتهكون عرضنا، يفعلون بنا الأفاعيل كما ترون. وهذه مصيبة، وأي مصيبة هي؟ والأعداء أحقروا أهل الأرض في بيت المقدس، أخذوا بلادنا ومقدساتنا، وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين محتلة، وأوضاع المسلمين كما تعلمون. من الذي سينقذنا من هذا كله؟ إنه الله تبارك وتعالى. كيف؟ باتباع هدي كتابه. هذا واضح جدا جدا جدا، لا يحتاج إلى تحليل ولا إلى كثير محاضرات ولا إلى عظيم كلام ولا إلى رصف ولا تزيين لهذا الكلام. بكل وضوح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي شيء؟ في كل شيء، في العقائد، في الأفكار، في التصورات، في العبادات، في المعاملات، في السياسة الداخلية، في السياسة الخارجية، في السلوك الشخصي للإنسان، في سلوك الإنسان في مجتمعه، في حاجاته الشخصية، في حاجاته إلى مجتمعه، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. لا إله إلا الله. لو تدبرنا كتاب الله لغنانا عن كثير من الكلام. فهذا القرآن العظيم إذن هاد للتي هي أقوم في كل شيء. إذا اتبعناه الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بالعز والسيادة والتمكين. وإذا أعرضنا عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بكل وضوح، هل هناك أسهل من هذه المعادلة؟ معادلة في غاية السهولة. إذن أيها الإخوة، في الحلقات القادمة إن شاء الله سآتي على تفصيل لهدي القرآن العظيم، ثم إذا فرغت سآتي على تفصيل في إعجاز القرآن العظيم، كل ذلك بأوجز عبارة وأخصر إشارة. وأسأل الله تبارك وتعالى يبارك لنا في شهرنا هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج هدي القرآن وإعجازه، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الحديث القدسي الأول الذي ورد في صحيح البخاري، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يعني وجدوا بغيتهم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقول: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه. أيها الإخوة، ما صفة المؤمنين الأولى؟ أنهم يؤمنون بالغيب، لم يروا الله عز وجل ولكن الكون دلهم عليه، آمنوا بالله غيبا. لم يروا الجنة ولكن الله أخبرهم عنها فآمنوا بها. لم يروا النار ولكن الله أخبرهم عنها فآمنوا بها. كلما هبط المخلوق تعامل بحواسه، وكلما ارتقى تعامل بعقله. العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. الكافر يعيش لحظته، يعيش بيئته، يعيش واقعه. لذلك الله جل جلاله خلق في الإنسان نقاط ضعف لصالحه، خلقه عجولا. فالإنسان بحسب طبعه يحب الشيء العاجل، يحب الذي أمامه، يحب المتعة التي أمامه، يحب المال الذي يأخذه بحق أو بغير حق، يحب اقتناص اللذة الفورية. بينما المؤمن يرجئ حاجته إلى ما بعد الموت، آمن بالغيب. كل شيء في الدنيا يدعوك إليها، ومع ذلك تجد المؤمن معرضا عنها. وكل شيء في الآخرة يحتاج إلى جهد، إلى كلفة. لماذا سمي التكليف تكليفا؟ لأنه ذو كلفة. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب. تصوروا أن راكب دراجة يمشي على طريق مستوية ثم واجه طريقين، الأول طريق صاعد والثاني طريق هابط، وراكب الدراجة يمتعه ويريحه أن يسلك الطريق الهابط، بل إن الطريق الهابط معبد وتحفه الأشجار والأزهار، والطريق الصاعد فضلا عن أنه صاعد ومتعب لكن فيه حفر وفيه أكمات وفيه تراب، طبع راكب الدراجة يقتضي أن يسلك الطريق الهابطة، الطبع كل شيء في البيئة يدعوه أن يسلك الطريق الهابط، وكل شيء في البيئة يدعوه إلى الانصراف عن الطريق الصاعد. كتبت لوحة عند مفترق الطريقين، هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة تلتهم من يقع فيها، وهذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف هو لمن دخله. هذه اللوحة ما فيها يدعوك إلى أن تتخذ قراراً معاكساً، يدعوك إلى أن تسلك الطريق الصاعدة وأن تدع الطريق الهابطة، هذه القضية كلها. فالكافر يعيش لحظته، يعيش وقته، يعيش الشهوات التي أودعت فيه، يعيش المكاسب التي بين يديه، والمؤمن يبحث عن ما بعد الموت. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. أيها الإخوة، الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. مثل ذكرته كثيرا لكنه يناسب هذا الموضوع: المركبات التي تنطلق إلى بعض أحياء دمشق كانت تنطلق من مركز المدينة وكان اتجاهها نحو الشرق، ففي أيام الحر الشديدة يصعد الراكب فيرى المقاعد اليمنى فيها شمس لازعة والمقاعد اليسرى فيها ظل ظليل. هذه المركبة تتجه نحو الشرق، والحي الذي تبتغي أن تصل إليه في اتجاه الغرب، لا بد من أن تدور حول مركز المدينة، فالراكب الذي يفكر يجلس في الشمس لأنه سيبقى دقيقة واحدة وبعدها تنعكس الآية وينعم بالظل الظليل إلى نهاية الرحلة. أما الراكب الذي لا يفكر، الذي يعيش وقته حاضره، يجلس في الظل ويتهم الذي يجلس في الشمس بأنه أحمق، لكن بعد دقيقة تنعكس الآية. هذه القصة كلها، هذه قصة الدنيا والآخرة. المؤمن آمن بالآخرة فاتقى أن يعصي الله في الدنيا وقيد هواه بحدود الشرع، بقية الله خير لكم. بينما الكافر أطلق لشهواته العنان وعاش وقته ولحظته وعاش كما يقال شبابه واستمتع بشبابه واقتنص من اللذات ما هو مباح أو ما هو محرم، ثم جاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن هذا الحديث القدسي تلخصه كلمة واحدة في كتاب الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله ولم يروه ولكن الكون ذلهم عليه والقرآن ذلهم عليه والأنبياء دلوا على الله عز وجل وآمنوا بالجنة ولم يروها واستعاذوا من النار ولم يروها. إذن المؤمن يؤمن بالغيب. لهذا الحديث رواية أخرى وردت في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر. هذا مجلس ذكر إن شاء الله. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة. هؤلاء الملائكة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله جل جلاله وهو أعلم بهم، يسألهم ليعلمنا من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك. قال وممن يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث الأول من رواية البخاري والثاني من رواية مسلم، مفاده أن ثمن الجنة إيمان بالغيب. أما لو أتيح للإنسان أن يرى الجنة وهو في الدنيا وأن يرى النار لا يرقى في الجنة. لو خيرت بين مغنم كبير وبين عذاب أليم أمامك، المغنم أمامك والعذاب أمامك، واخترت المغنم ليس لك أجر، اخترته بحواسك. والبهائم كذلك تختار ما فيه صلاحها بحواسها. لماذا ترقى أنت عند الله؟ لأنك لم ترى لا الجنة ولا النار ولكن الله أخبرك بها، صدقته فآمنت بالغيب. الجنة ثمن الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لذلك من يضحك أولا يضحك قليلا ويبكي كثيرا، ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا ولا يبكي أبدا. فالبطولة أن تضحك آخرا. إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وفي آية أخرى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أيها الإخوة، العبرة للعاقبة والعاقبة للمتقين، العبرة لما بعد الموت. من هنا قال الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد العرض على الله. لا يعد الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا. الفقر فقر الأعمال الصالحة والغنى غنى الأعمال الصالحة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وجعله حجة لنا لا علينا، وجعله سببا في رفعتنا بين يديه. ما زال حديثنا عن خطورة المال الحرام، وربما بعض الناس يسأل أنا مالي ومال الموضوع ده وأنا لسه شاب، فبنقول من رحمة الله عليك أنك تعرف الموضوع ده في بداية حياتك وبداية طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وبداية تحصيلك على المعاش، عشان تبقى عارف كويس قوي أن الباب ده إذا نفشئت فيه على خير فما آله إلى خير. شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا قد إيه أن كان الصحابة عندهم تخوف جدا من أي شيء يشوش عليهم في هذه الطعمة، وشفنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيحاول بقدر الإمكان يخرج أي شيء دخل جسده من حرام. وهذا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام روي أنه شرب لبنا فأعجبه، شرب لبن فعجبه جدا، فبيقول للذي سقاه من أين لك هذا؟ قال مررت بإبل الصدقة وهم على الماء فأخذت من ألبانها. طب ده يجوز لعمر أن يأخذ من إبل الصدقة؟ ده بتاع المسلمين كله. طب ما هو مسلم ولا مش مسلم؟ ده سيد المسلمين صح؟ وأمير المؤمنين. طب ما يأخذ عادي براحته خالص؟ قال لك لا، ما هنوزع يبقى كله يأخذ. فهنا عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها، فهنا عمر عمل إيه؟ فأدخل عمر يده فاستقى، يعني رجع كل اللبن اللي جوه. سبحان الله، هي الناس دي كانت يعني مزوداها شوية ولا إيه؟ ولا هو الوضع فعلا مرعب؟ لا، هو الوضع مرعب لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت ده بقى يبقى رشوة، السحت ده يبقى واحد ضحك على حد في مصلحة حكومية عشان يعدي له حاجة وياخد ايه مقابل معين. السحت ده أي شيء بقى، تدي محامي فلوس وهو عارف ان انت مجرم وان انت المفترض تتحاكم، وده انه يدور لك على ثغرات ويدور لك على كذا ويدور لك على كذا عشان وهذا كل دي كلها دي اموال. الاموال ده فين بقى ان شاء الله؟ نسال الله العفو والعافيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. الله المستعان. كل واحد من القاعدين لو سال والده والدته كده وسألها كده على سواء العيلة من ناحية دي أو العيلة من ناحية دي، هيلاقي فيه بصورة ما في المجمل في صور فيها ظلم في موضوع المواريث. ده عمك مش عارف خد ورث مين، وأبوك عمل إيه، ده عمتك الله يرحمها الله يرحمها لما عملت كذا، ومش عارف مين عمل كذا ومين عمل كذا. كل واحد إيه يتلاقيه دخل في المواضيع دي. نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة قاعدين زي ما انتوا قاعدين كده وبيسمعوا الحديث، بس هما كانوا بيسمعوا وعينهم على ايه؟ على الدار الآخرة. نهار أبيض، احنا كده هنتحاسب. فواحد من الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بيتأكد، بيقول له يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، بس احنا بنهزر كتير احنا مع بعض يعني وبتاع، مرة ممكن أخد منه مش عارف ايه والكلام ده كله. واحد يبقى شاري مثلا قهوة ولا حاجة وحطيتها كده اروح انا واخدها وبتاع وكان تقول له، يقول له يا عم سيبها وبتاع، يقول عم وبتاع، واحنا بنهزر بقى في الجامعة ولا مش عارف ايه ولا في المدرسة ولا في اي حاجة، هو شاري سندوتشات يا دوب ويدخل الحمام ويقول لي امسك ده بس ادخل الحمام، يطلع ما يلاقيهاش فين يا جماعة، يقول له خلاص بقى دخلت بطن اخوك. خلاص، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوع، ده حديث صحيح بالمناسبة، تطرد عنه جوع دي ماشي. الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. شايفين قضيب من أراك عامل إزاي؟ أهو قضيب من أراك ده يعمل كام ده يا عم أحمد؟ مفيش، خلاص مفيش. قضيب من أراك 10 جنيه، يعني ده بسببه الواحد يقع في إشكال زي كده، نسأل الله السلامة. 10 جنيه بسببها تبيع دخول الجنة من الوهلة الأولى، لأن طالما أنت مت على الإسلام إن شاء الله أنت داخل الجنة في النهاية. لكن الأحاديث اللي زي دي معناها إيه؟ فقد أوجب له الله النار، يعني لازم هيدخلها. يدخلها بقى قد إيه وبعدين يطلع؟ بس خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم يدخل يبقى لازم يدخل. في مسلمين مش هيخشوا، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، دول مش هيخشوا. لكن اللي هيتلبس بالحاجات دي قطعا داخل، حتى لو ما قالوا ايه. اصل بعض الناس بيبقى عامل عنده ايه، هو من بره مسلم بس من جوه مع شريحه يهودي كده، يقول لك ايه المشكله يعني ما نخش النار اياما معدوده، لن تمسنا النار الا اياما. فهو صحيح، ما اليهود كان بيقول كده. ففي بعض الناس بيبقى فاكر ايه المشكله يعني مش هم لسعتين، لا ده نار الدنيا جزء من 70 جزء. شايف بقى في الحروب اللي انت بتشوفها ديت، وتشوف التفجير بيعمل ايه في ايه، عمارة قد كده وبرج قد كده ومحي قد كده، اهل النار دي بل الشمس اياد من نار الدنيا، مش جايبة جزء من 70 جزء من نار الاخرة. مين يتحمل يا جماعة؟ مين يتحمل؟ حط كده بقى ايه، خلي كده ايه كوباية الشاي تغلي كده وبعدين حطها على ايدك كده وكب كده، ايه اللي بيحصل؟ بياخدوك وجاري عن مستشفى والحق وبتاع، وده كوباية شاي. نسأل الله العفو والعافية. في واحد في يوم من الأيام، عارفين الأفران بتاعة الحديد دي، عامل وقع جروا قفلوا الدنيا كلها عشان يشوفوه، مش لقوه، داب. شوف بقى عظمه وبقى ومخه وبتاع، نسأل الله أن يرحم الجميع، داب. ده بيبقى قاع جهنم ده، لما يترمي فيه حجر ضخم كده عشان يوصل للقاع ياخد 70 سنة. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعدين سمعوا ايه خبطة شديدة قوي كده، فرجع كده ففزعوا خافوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه، إن هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفة، استقر في قعره الآن، خلاص وصل ايه ده بقى إن شاء الله. فالواحد بقى لو قعد بقى ساعة في المكان ده، قعد يوم في المكان ده بما يعادل أيام الدنيا، إيه اللي يستحق بقى أنك إيه؟ إنك تدخل كده. نسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإن كان قضيبا من أراك. ولذلك في يوم من الأيام، عشان تعرفوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الموضوع ده بطريقة حساسة جدا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا،

اديني فلوسي فين حاجتي. فانتهره اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولوا له ويحك تدري من تكلم، انت اتجنيت، تعرف تتكلم مين؟ سبحان الله. قال اني اطلب حقي. انا بقول ايه؟ انا بطلب حقي. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فنظر الى الصحابه وقال هلا مع صاحب الحق كنتم. هو من صاحب الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كل الحقوق، صح؟ صاحب كل الحقوق صلى الله عليه وسلم. اي حوار النبي في طرف والتاني في طرف تخش على طول في طرف النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي نجى خزيمه رضي الله عنه؟ خزيمه بن ثابت، ايه اللي نجاه؟ اللي جعل شهادته تبقى ايه؟ بشهاده اثنين. واحد من الصحابه كده قاعد، فواحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ هات يا محمد فلوس الحاجه دي. قال له انت خدتها؟ قال له لا ما خدتش حاجه. قال له خدتها؟ قال له هات لي شاهد يشهد ان انا خدت. فخزيمه قال انا اشهد يا رسول الله. قال له انت شفتني يا خزيمه؟ انت شفتني انا بديله؟ قال له لا، ولكن انا قد شهدت صدق نبوتك، اتكذب في هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكافاه لي، قال له ان شهادتك بشهاده رجلين. سبحان الله. فالواحد لما يجي يشوف كده فهو صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا المشهد الراجل ده صاحب حق ولا لا؟ صاحب حق. كون ان هو بيقولها باسلوب مش مناسب، ايه مش راجل؟ عارفين الامهات اللي بتيجي مثلا ابنها ايه تقول له هات كذا، فيقول لها ايه يا ماما خلص بس اللعبه ديت انا مش عارف، تقول له طب والله العظيم انت واخد فلوسك، فلوسها فلوس يا عيني المسكين، وقعد امال ايه يحط جنيه على جنيه وخمسه جنيه على خمسه جنيه من ايام ما كان في ثالثه ابتدائي، خلاص لقى رصيده كله بيروح قدام منه عشان ايه؟ انزل هات عيش. قال لها خمس دقايق يا حاجه، هلا مع صاحب الحق كنت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي هلا مع صاحب الحق كنتم. ثم ارسل الى خوله بنت قيس. هو الراجل ده ليه حق، بس هو ما كانش جه الوقت بتاعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الدين مثلا متفقين على يوم معين، هو الراجل ده جاي بقى متعصب وبتاع وفي بقى حقي ومش عارف ايه. فهنا هو الخلاف فين في التفاصيل، لكن الاصل الراجل ليه حق ولا ملوش؟ ليه حق. خلاص. فانت تيجي تقول له ايه؟ يعني اتكلم بالراحه، يعني اطلب حقك ما في، لكن تقول له ويحك وبتاع، طب الراجل ده لو بيكش وبيخاف هيروح معايا؟ تروح ماشي. خلاص. وحاجته في صدره وما تقضاش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمه الموضوع ده ايه. ثم ارسل الى خوله رضي الله عنها فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا اياه حتى ياتينا تمرنا فنقضيه. لو عندك تمر هاتيه، عشان كنت واخد من الراجل ده ايه؟ برضه ايه؟ قوت كده. فنرجع له حاجته وخلاص. فقالت نعم بابي انت يا رسول الله. واللي يجي يتامل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ياخذ دين من ناس بعيد عن الدائره الاولى. طب ليه ما كانش بياخد من عبد الرحمن بن عوف وعثمان وابو بكر الصديق؟ ليه؟ ما هيجي ياخد من ابو بكر الصديق، ابو بكر هيقول له فين حقي؟ طب يجي النبي يديه له يقول له ايه؟ خلاص لا. اصل في بعض الناس كده عارف ان الحاج ده طيب وكريم، كل شويه يقول معلش بس يا حاج دكتور فلان والله مزنوق في 2000 جنيه. ودين يا عم، انت بتاخد دين من ايام كنت في حضانه من الراجل ده، وانت عارف ان هو مش بياخد منك حاجه. خلاص خلي عندك بقى شوية ايه مروءة كده، وما تاخدش من ده، ما تطلبش من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الصحابة لا مش هياخدوا، عشان كده ايه لما مات ودرعه مرهونة عند يهودي بسبب دين، طب انت مستوعب ليه كان بيعمل كده؟ ده يهودي هيجي ياخد حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد من خولة فقالت نعم بأبي انت وامي يا رسول الله. فأقرض فأخذ الأعرابي أطعمه. فبيقول له ايه الأعرابي لما شاف النبي كده؟ قال له أوفيت، أوفى الله لك كده. أيوه كده عملت ليه وقضيتني دينه والكلام ده كله. تحس إن هو طيب برضه غلبان يعني. فقال النبي أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متتعتع. بيقول إن ربنا لا يقدس أمة ضعفها ما يعرفش ياخد حقه هو ايه كده بجوة.

0: وياخد راحته كده لانه صاحب حق وهو ضعيف يقول اللي هو عاوزه وياخد كده اللي هو عاوزه. عشان كده في واحد دخل كده في يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وسلم وراح ماسكه من ايه من تلبيب من هنا وراح شده كده قال له اعطني من مال الله ما لا مال ابيك، في بيت للمسلمين هنا وفي بيت زكاة وفي بتاع ما تدونا. عمر بقى انت تخيل كده ان عمر شايف المشهد ده هيعمل يقول له يا اخي بالراحه، شد السيف وقال له الراجل ده هو لازم يتصفى، دعنا نضرب عنقه. طب ما عمر ليه ما بيضربش على طول؟ لا ما عمر مش هيضيع، لا لازم برضه يستأذن، ليه في جناب النبوه ما يعدهوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطي هذا الرجل، ليه؟ هو ده مبلغه. وان خالف في الادب لكن في الحق ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيعامل الناس في المواضيع دي على حسب ما بلغه من العلم. في واحد ده اقصى شيء خلاص، في واحد تاني مجرد ما يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل آية هاي تربيه. فهي ايه الناس مقامات. فشوفوا الشاهد في الموضوع ده، الموضوع ده حساس جدا جدا جدا، اللي يبقى فيه مرتبط بموضوع اموال وحلال وحقوق والكلام ده كله. والموضوع ده مش سهل يا جماعة. ليه؟ لانك ان يوم القيامة يوم شديد جدا جدا، وكلنا عارفين تفاصيل عنه كثيرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بيقول لنا لن تزول قدم يوم القيامة حتى تسأل عن أربع ومن ضمنها المال. هيتسأل سؤالين فيه خلاص، من أين وفيما، عن مالك جبته منين، والله أنا كنت دكتور وفاتح عيادة وشغال الصبح في الجامعة، أما كنتش بروح للجامعة وفلان كان بيمضي لي، كنت باخد الراتب في الآخر كده. ده انت ليلتك ليل، تعالى بقى كنت بتاخد الراتب ده، الراتب ده حقه ولا مش حقه؟ حقه ايه؟ انتوا شكلكم وشغالين كده كلكم ولا ايه؟ ماشي. امام في المسجد متعين، يجي يعمل ايه؟ الامام مكتوب له ان هو رسمي كده ان يصلي الصلوات دي خلاص، هو السبت ليه اجازه، اجازه عن المسجد ده مش عن الصلاه. ماشي. فهو ما يجيش المسجد ده بعينه يوم السبت، لكن بيروح عادي جدا. والجمعه عليها فلوس، خطبة الجمعة ليها ايه؟ ليها مكافأة. فالراجل ده ليه بتاع ويجي ويدوا تقريبا ثلاث دروس او اربع دروس، هي الوزارة مديها لهم ايه؟ البرنامج بتاعهم كده. في مساجد ممكن اصلا انت تدنك قاعد ثلاث سنين ما تعرفش مين الامام بتاعها، ليه؟ عمره ما جه. طب ومين اللي بيمضي له؟ هو كده بيجي يوم في السنة كده بياخد كشكول كله ويمضيه. طيب واللي بيتابعه عارف كده، واللي بيتابعه عارف كده، وهكذا وهكذا وهكذا. المال ده من اين وفيما؟ تخيل بقى انت جبته من هنا وصرفه فين؟ يبدا بقى موضوع اصلا جبته منين، ده موضوع، وصرفته فين، ده مواضيع، نسال الله العفو والعافيه. فموضوع ضبط المال ده مش سهل. عشان كده الحديث اللي قلته لكم ان الراجل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، فأقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، مات شهيد مات شهيد، وقاعدين يحكوا على كل واحد كده لغاية ما مروا على واحد قالوا فلان شهيد، يعني هم ناس كتير ميت، فقالوا فلان ده سبحان الله ورزق الشهادة، فجاءوا على واحد قالوا فلان شهيد، فقال نبي كلا يا ربي. موضوع صعب جدا، خارج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني رأيته في النار، يعني الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على غيب هذا الرجل، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. فاكرين الرجل اللي خد الشراك، شراك من النار، فالرجل دخل خد عباية، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال النبي يا ابن الخطاب نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. تخيل ان انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرينا على واحد قال لا ده غل ايه عباية، يا عمر نادي مش حد هيخش الجنة الا المؤمنين. يبقى الراجل ده ايه؟ ايمانه ايه؟ اهتز صح؟ نسأل الله العفو والعافية، ربنا يخفف عنه. موضوع صعب، عشان كده احنا طولنا في الايه؟ في موضوع المال الحرام ده، يمكن المجلس الثالث، عشان الموضوع ما فيهوش هزار. المال هو عصب الحياة، مفيش حد يعرف يعيش إلا بفلوس وحياة خلاص. فوالله سبحانه وتعالى ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كملوا كده. ما أريد منهم من فالرزق جاي مع العبودية. كأن أكتر حاجة هتشوش على الناس في طريقهم لربنا والعبودية هي اللخبطة فين في موضوع الرزق. طب يظبط لك موضوع الرزق، لأن ده والرزق برضو هي عما نيجي ندخل جوه الصورة المركزية فيه هي الفلوس والأشهر. فالموضوع ده مهم جدا. اتكلمنا في العقوبات وقلنا من العقوبات عدم قبول الدعاء، اللي بيأكل حرام ده أنه يستجاب له محق البركة، كما قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. الهلاك والخسارة، لأنه بيحارب ربنا سبحانه وتعالى فأذنوا إيه؟ بحرب، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، نسأل الله العفو والعافية. من ضمن الحاجات وهو اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مين أول واحد اطرد من رحمة ربنا؟ ده يبقى في صفه، يقف في القائمة اللي فيها المسألة دي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتب وشاهد، كل اللي جم ناحية الربا، اللي كل واللي أكل واللي كتب واللي شهد واللي عقد واللي عمل، نسأل الله العفو والعافية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الراشي والمرتشي، قال عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، نسأل الله العفو والعافية. اللي يدي واحد فلوس مش عارف ايه والكلام ده كله والقصة دي كلها. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، ده يسرق حاجة بسيطة خالص والكلام ده كله. طب والخمرة؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10، نسأل الله العفو. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 أوجه، بعينه بقى اللي بيبيع والعاصر والمعتصر والحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. شوف الخمرة من ساعة ما تيجي من بره، اللي بيحط في السفينة واللي بيغلف واللي بيقول شيل عم محمد معاي، عمك محمد ده برضو ما دخل معنا في الموضوع خلاص، اللي بيوقف تاكسي عشان يحط في الشنطة، اللي وقف واللي ركب، وكل واحد عارف ايه دي خلاص، واللي بتاع القصة دي كلها، اللي غلف، اللي بيحط اللوجو، طب واللي صمم اللوجو هو عارف، كل القصة دي كلها دخلوا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المشهد ده كله؟ هو ده في الأصل خلاص، ده مال حرام. ولذلك في واحد فاتح محل خمرة، هو ما بيبيعش إلا الخمرة، الراجل ده لو عايز يتوب، وجاب فيلا في مدينتي وجايب هنا فيلا عندنا هنا، وعنده 3-4 عربيات وعياله كلهم في جامعة خاصة، سمع زي درس زي ده قال لك يا نهار أبيض، هو اللي دبسني في الدرس ده؟ المهم فاق وقال لك بعد الموضوع ده طلع كبير، يعمل ايه يا جماعة؟ راجل عاوز يتوب يعمل ايه؟ هيعمل ايه في مدينتي؟ ده من 5 سنين هو تاب النهاردة، وده جاي الزقازيق لأمه يسلم عليها يدنوا عند أمه مش هيرجع، والعربية اللي بره دي هيعمل فيها ايه؟ سيبها وهب لله، كل ماله يطلع منه. طب لو هو فتح مول وفي رف في خمرة، لا يدنه يحافظ على بيته ويحافظ على الحاجات دي كلها ويتصدق ببعض ماله، ليه؟ لان ده ماله مختلط، فاهمين الفرق؟ لان السوبر ماركت فيه حلويات وفيه شيبسي وفيه مية وفيه سكر وفيه زيت، فيه حاجات حلال، بس اللي بيبيع صافي ده حرام، ده ليلته ليله. زي واحد كده بيصعبوا عليا جدا، اللي قاعد ما بيعملش اي حاجة الا ايه؟ سجاير، وقف في المحطة سجاير، يا حاج حط بسكوت جنبه الله يعزك عشان نلاقي لك مخرج، عم تروح تسأل الفتوى يقول لك انت في كان في بسكوت جنب لا والله هي سجاير بس، انا كان تخصصي اللي خلاص. فالراجل ده نسأل الله العفو والعافية. فشوفوا ال ال ال عشان في حرام، عشان عم نيجي نقول عاوزين نتوب ازاي؟ اللي ماله مختلط غير اللي ماله ايه؟ اللي ماله كله حرام، ده هيتوب ازاي؟ ده حاجة صعبة خالص. شيء بقى على الماشي كده، الراجل ده يعيش ازاي؟ ده ليلى بنته في جامعة خاصة في سنة رابعة، يجيب ليلى وترجع دي كل الناس دول هيرجعوا. طب هو هيعيش ازاي بعد البروباجندا اللي هو عملها دي؟ احنا قلنا ان هيودي فلوسه كلها فين؟ في الحمامات. يودي فلوسه دي كلها يطلعها صح؟ ياخد الفلوس دي ويروح يديها الجمعية، يقول لهم خدوا يا جمعية أنا المال حرام وأنا بتبري منه. الجمعية دي الراجل ده صار من أهل الإيه؟
1: ده اهل الزكاه، ما ده خلاص ده مش على البلاطه، ده بقى على الحديد، راجل ما عندوش اي حاجه. تبدا الجمعيه دي تدي له ايه؟ ما يكفيه لغايه ما يفوق. فاهمين الفكره دي؟ ماشي. ده من باب تيسير التوبه على الناس. لما تيجي تقول له يطلع مالك كله، اه طب ويقول لك عيش ازاي؟ يقول ما نعرفش. الراجل ده هيرفع يتوب، هيبقى نفسه يتوب بس انت عقدتها له. فعشان كده الفقهاء قالوا ايه؟ ده مخرج سلس للناس ديت، ممكن ايه يقدر ايه يعيشها. والموضوع ده مش يعني يا جماعه، سالوا الله ان معاصيكم تبقى التوبه منها يسيره. لان في ناس التوبه صعبه، التوبه بتاعته بتبقى صعبه. زي الراجل ده، راجل واحد بقى ملياردير من مال حرام عشان يرجع. ده انت عم بتبقى بس شاري قلم سنون حرام، ولا معاك كوره وبتلعب بيها وعجباك، ولا اي حاجه، ودي واحد يقول لك لا انا ما ينفعش لازم ترجعها قدامك. بص يعني ارجع دي يعني بعينها يعني؟ طب ممكن، طب هو لو سامحني. وقدامك تجيب مبررات على لعبه، على كلام تافه، نسال الله السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ان الحاجات الحرام دي مش مجرد هي كمان حرام، ده في لفه حواليها كبيره قوي. من ضمن الحاجات المرعبه العذاب في القبر يا جماعه، العذاب في القبر. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كده قال سبحانه وتعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسال الله العفو والعافيه. وسمره يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت الليله رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسه، فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره، فاقبل الرجل الذي في النهر، واحد امال يسبح في النهر كده، وفي واحد واقف على الشط، اللي بيسبح ده يجي يقرب منه يروح ايه، فاذا اراد الرجل ان يخرج عاوز يطلع من البحر، رمى الرجل الذي على هذا الشط بحجر فيه في بقه فيرده مره ثانيه، وهكذا رايح جاي، كل عم يحاول يطلع من الميه، عاوز يطلع مش عارف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مساء: ما هذا؟ قال: الذي رايته يا محمد في النهر اكل الربا، اكل الربا. ويكفي العذاب في الاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه، فلهم النار يوم القيامه. بالمناسبه انت ممكن تروح للشيخ وتقضي وتدنك تالف كده تاليفه ويفتيلك، مش معنى ان الشيخ افتالك ولا القضاء افتالك ان ده صح. وده قدام في الدنيا تعدي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عاشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الواجد. الواجد هو المطلق الغنى والقدرة، الذي يتوفر لديه كل خير، الذي لا حد لكرمه ولا عد لخيراته ولا مانع لقدراته. قال تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن اسم الواجد من أسماء الله الحسنى كما جاء في الحديث، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى أنه كان يدعو ويقول: أعوذ بالله الواجد الماجد من كل عدو حاسد ومن كل شيطان مارد، إن الله هو السميع العليم. معنى الواجد: الواجد من الوجد بضم الواو بمعنى السعة والقدرة، لأن الوجد بفتحها يعني الشوق والحرقة. والواجد هو الغني الذي لا يفتقر، ووجد يجد جددا، أي استغنى غنى لا فقر بعده. وفي تحفة الأحوذي: هو الذي يجد ما يطلبه ويريده، وهو الواجد المطلق الذي لا يفوته شيء. قال القرطبي: فالله سبحانه الموجود الواحد على الإطلاق، وأن جميع الموجودات من إيجاده، وهو سبحانه له الوجود من ذاته لذاته في الأزل. وفي الكتاب الكريم آية يذكر فيها الوجد مرتين، قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد دابة تحمل، ولهم وجدوا ما ينفقون. وفي الحديث: لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وقيل في الناس: المقتصد الواجد ظالم، لأنه يملك لكنه يحرم نفسه وأهله وفقراء الناس من خيره. وفي الحديث: لي الواجد ظلم، أي أن المدين الذي يختلق الحجج كي لا يفي بدينه ظالم للدائن. والعبد الواجد ليس بواجد مهما بلغ غناه، فالواجد من الناس إذا عجز وضعف كان كالفاقد المعدوم، قد عجز عن الأكل أو الشرب أو الحركة، كالفاقد الذي لا يملك ما يسد به رمقه. والواجد من الناس ليس بواجد، لأنه غير قادر على أن يلبي في بعض الأوقات والأحوال، في الليل مثلا، أو إذا أقفل السوق، أو إذا غاب المعاونون أو الحمالون أو خازن المال وغير ذلك. قال الشاعر: إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الواجد. الله الواجد. ما الفرق بين الغني وبين الواجد؟ الغني هو الذي يملك الكثير، لكنه قد لا يجد أحيانا شيئا يطلبه، لا لفقره بل لفقده أو لتأخر العثور عليه، على الرغم من كثرة غناه. أما الواجد فهو الذي يجد في متناوله كل ما يريد ساعة يريد، ولا يعوزه شيء ولا يندر عنده شيء. إنه الله تعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت أن أرى جبريل متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. ومن يقدر على مساعدة العبد في أن يجد ضالته غير الواجد الواحد؟ قال تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والواجد عز وجل هو الذي بمتناوله أي شيء وكل شيء. قال تعالى على لسان لقمان الحكيم في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الواجد هو القادر على أن ينجذ عبده في ثوان معدودة ولو كان في أقصى الأرض. قال تعالى في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الواجد هو الذي يكشف البصر والبصيرة ويفتح مسامع القلب ومكامن الفكر ويطلق الأرواح. هو مالك كل شيء، محرك أي شيء، واجد كل شيء. هو القائل في سورة النمل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. الواجد هو الذي خلق الخلق وملأ السهول والجبال والوديان والبحر والسماء بأنواع الرزق، فأطعم الناس والبهائم والوحش والسمك والطير، ولم يقصر لحظة في إيصال القوت إلى مستحقيه. قال جل وعلا في سورة النمل أيضا: أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله واجد ما يفوق الرزق والمال والعافية والسلطان. إنه واجد الرحمة، رحمة الله التي وسعت كل شيء، من يملكها غيره سبحانه، ومن يغرسها في القلوب القاسية فيجعلها طرية ندية خاشعة. تحضر الرحمة متى طلبها العبد وحتى قبل أن يطلبها، مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه، ولو طلبها من والده لتمنع عن منحها لابنه إذا ما كان يغضبه أو يعصيه. والرحمة عند خالقها الرحمن الرحيم لا حدود لها، تخترق السماوات وتجوب الأرض لتصل إلى محتاجها في وقتها، ترد إلى قلوب العباد من رب العباد. وفي قصة موسى عليه السلام وقارون، قال: جاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف قارون الشر في وجهه، فقال: يا موسى ارحمني. قال موسى: يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت وجمعت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني، يا موسى ارحمني، ويقول موسى: يا أرض خذيهم. فخسف به وبداره، وأصحابه، فأوحى الله إلى موسى: يا موسى ما أفضك، لو إياي دعا لأجبته، إنه واجد المحبة. قال عليه الصلاة والسلام: المقة من السماء، أي أن المحبة هبة إلهية، فقضية الحب ليست بالأمر السهل، ليست مالا يعطى ولا ملكا يبذل، إنها حركة في القلب لا يملكها إلا الرب. قال سبحانه في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنه واجد الأرواح، الأرواح سر من أسراره جل وعلا، عالم قائم بذاته، الخلق ضيوف عليه ولا يعلمون عنه إلا القليل. مداها السماوات والأرض تصعد إلى العرش تستأذن ربها، ولها أدوار وتصرف في الكون، تغير الأرض وسكانها من حال إلى حال. واجدها الله وحده، تخرج العبد من طور الدنيا ليعيش الحياة الآخرة ولو قليلا، ثم تعود به إلى الأرض ليتابع سيره ومسيرته بهمة عالية وغاية سامية. إنه واجد جنود السماوات والأرض. قال تعالى في سورة الفتح: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يمدد عباده بآلاف من الملائكة مسومين، وما النصر إلا من عند الله، ولرب مئة من الصادقين يغلب ألفا من الكافرين بإذنه، وما عند الله أكثر ولا حد ولا عد. قال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وما هؤلاء إلا بعض جنده جل وعلا. قال تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لهم دوي كدوي النحل بالتسبيح والتقديس، ينتظرون الأوامر لينقضوا إلى الأرض ويفعلون الأفاعيل. حظ العبد من اسم الواجد. الإنسان الواجد هو الذي توفر له كل شيء، والحقيقة أن أحدا من الخلق لا يمكنه ذلك، فلئن توفر له المال عانى من الصحة، ولئن توفر له العز قصر عن الإنجاب، أو كان في خلفائه شيء من العيب أو السفه أو الضعف. وعلة الواجد من الناس، وهو الذي يتوفر لديه فوق ما يكفيه، مماطلته وتلكؤه بدلا من أن يكون أول من يلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي أن المدين الذي يملك السداد ويماطل يدفع بأصحاب الحقوق إلى النيل من كرامته، وبالقاضي إلى إكراهه على الدفع. وفي قول الله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال: هو الشديد الخلق المصحح، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحيب الجوف. ومن وجد وفقه فهم أن الواجد هو الله، وأن ما يجده العبد ليس منه ولا من أبيه ولا من أمه ولا من تعبه ولا جناه. قال جل من قائل في سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. عند ذلك حق عليه أن يزكي ما وجد بأن ينفق منه لله، إن مالا فمال، وإن عافية فجهد لله وفي الله، وإن جاها فسعي في قضاء حوائج الناس، وهكذا. قال تعالى في سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العبد الواجد هو المقتدر المكتفي في معيشته ومن مورد رزقه، وهو في الحقيقة غير واجد، لأن رزقه وماله وملكه ليسوا بيده، وأن النعمة عنه ليست منه، ولا يدري متى تتحول منه إلى غيره. وأما الواجد الحقيقي فهو الله وحده الذي ملكه لا يزول ولا يحول. قال في سورة المنافقون: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وفي قصة سيدنا سليمان وبلقيس ملكة سبأ مواعظ عدة، منها أن سليمان عليه السلام كان غنيا ولم يكن واجدا، لأنه احتاج إلى من يأتيه بعرش بلقيس، والواجد لا يحتاج إلى أحد. قال في سورة النمل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وإذا كان الذي عنده علم من الكتاب هذه قدراته، فكيف بالذي خلقه والذي منه الكتاب؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذا كان الواجد تعالى يطعم المسلم والمشرك والمؤمن والكافر وسائر المخلوقات، أفيبخل على عباده المؤمنين؟ قال في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إن القادر على الخلق قادر على الرزق، فأين الثقة بالله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض والليل والنهار والسحاب والرياح والأمطار؟ الحظ الروحي للعبد من اسم الواجد. العبد الواجد هو الذي يخزن في الدنيا ما ينبغي ليجتاز عقبته في الموقف يوم القيامة. قال تعالى في سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الواجد الحقيقي هو العبد الذي يجد ضالة البشر المنشودة أبدا، وهي السعادة الأبدية، ألا وهي معرفة الحقيقة والخلود الأبدي، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حينئذ يرتاح العقل ويستغرق الفكر ويحيى القلب وتطمئن النفس وتتوحد الوجهة. قال ابن عطاء الله السكندري مناجيا ربه: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. الواجد الحقيقي هو الذي وجد في البداية شيخا ومربيا خبيرا يكشف له الحقيقة ويدله على الطريق إليها، ويرافقه ولا يتركه حتى ينير له الطريق المستقيم. قال تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالواجد الحقيقي هو الذي سلك الصراط الموصل واستقام عليه. الواجد الحقيقي ليس الذي عرف الحقيقة فاستكان، بل عرفها فظهرت فيه الهمة وغلب عليه السعي، سعي الليل وجد النهار. قال سفيان بن عيينة: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. الواجد الحقيقي هو الذي فقه الأصول وعرف المنابع، فصار إذا ضل الطريق عرف كيف يصحح ويتابع. ختاما: إن غابت عنك حاجتك فإنها لا تغيب عن الله، فاستعن به. عن بعض الصالحين لدى فقد شيء واليأس من البحث عنه، ليقل صاحب الحاجة بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي: اللهم يا واجد ويا ماجد، كما جمعت بين الروح والجسد، وبين يعقوب ويوسف، وبين جبريل ومحمد، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين حاجتي، ويسميها. قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وهكذا كان. أذن لنا الله الواجد أن نغرف من بحر رحمته ونعطف بها على الناس، فلما نبخل؟ وماذا نخسر لو بذلناها؟ نرحم بقدر ما نرحم، وعلى أنفسنا نقتر. أذن لنا بإشاعة جو المحبة والتآخي فيما بيننا، فلما يقطب الجبين وتشمئز النفوس بلقاء المؤمنين، ثم تنشرح الصدور بمجاورة أهل الفجور. يحبنا الله بقدر ما نحب لغيرنا، فكيف نعيش بالقبض والحزن والعبوس والغضب والكره والحسد، نحن الذين رفضنا الغوص في بحر الحب ودخلنا في مستنقع الكره والبغضاء والحقد والأنانية. فلننقذ أنفسنا، إذ ليس عند الله إلا الخير والرحمة والحب والعطاء. اللهم يا واجد يا ماجد، لا تزل نعمة أنعمت بها علينا يا كريم. نعوذ بالله الواجد الماجد من كل عدو حاسد ومن كل شيطان مارد، إن الله هو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي The Voice of Islam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: فضيلة القاضي، نتابع سلسلة أقوال للصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والعلماء رحمهم الله تعالى، ونستعرض اليوم ونشرح قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه،

0: قل ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فهذا توجيه عظيم من سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يبين فيه أنه يجب على المسلم أن يلزم نفسه القناعة، وأن يمنعها عن المحرمات، وأن يعلم عقله أن يرضى بما قسمه الله تعالى له، لأن رضا العقل بأفعال الخالق سبحانه وتعالى أوفى العبادات وأشدها وأصعبها. والله تعالى جعل في الحلال غنى عن الحرام في كل شيء، وكم من ممتنع عن الحرام خشية الله تعالى نوله الله إياه حلالا بشرعة الله عز وجل. فسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وكأنه يدعو إلى القناعة ويبين حقيقة الغنى. أولا، إذا أردنا أن نتكلم عن القناعة، وقد بينها بقوله ارضى بما قسم الله لك، أي القناعة أن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك، وخاصة أن الله عز وجل قال في حديث قدسي: يا ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش، ثم لا تنال منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. إذن المسلم في النهاية لا يمكن أن ينال إلا ما قسمه الله عز وجل له، ولكن إن اعترض كان مذموما، وإن رضي كان محمودا.
0: أود فضيلة القاضي أن أحدد متى تكون القناعة، أي هل يأخذ بالأسباب قبلا ويتوكل على الله ويسعى لرزق أكثر أو رزق وفير، أم أنه يرضى من أول مرحلة؟
1: القناعة هي أن يعلم المسلم أنه لا يصيبه في هذه الحياة الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل، فعندما يعتقد هذه العقيدة يرضى بكل ما يأتيه ولا يطمع بما في أيدي الناس. وهذا لا يعني أن يجلس المسلم في بيته ثم يطلب الرزق من السماء، هذا غير مطلوب أبدا. المطلوب من المسلم أن يسعى في طلب الرزق، بعد ذلك إن حصل الرزق من حلال عليه أن يرضى به، إن كان يسيرا أو إن كان كثيرا، فإن كان يسيرا عليه أن يرضى وأن لا يعترض وأن لا يلجأ إلى سبل الحرام، لأنه عليه أن يعلم أنه لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله. هذا الأمر أود أن أوضحه أكثر. الرزق مقسوم عند الله، كل إنسان في الدنيا سيأتيه رزقه عاجلا أم آجلا، لا يمكن للإنسان أن يأتيه أكثر من رزقه الذي حدده الله عز وجل له في الأزل. لذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث قدسي، قال الله تعالى: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن النفس لا يمكن أن تموت إلا بعد استكمال الرزق والأجل، فالمسلم عليه أن لا يتعجل، رزقه سيأتيه،
0: وما يأتيه من حرام أهو رزقه؟
1: هو رزق. لذلك أقول إذا قدر الله عز وجل لك في الأزل أن يكون رزقك مليارا في هذه الحياة الدنيا، لو فرضنا هذا المليار سيأتيك عاجلا أم آجلا. بعض الناس يبدأ في حياته فقيرا فلا يصطبر فيلجأ إلى الحرام فيحصل الغنى. هذا الغنى لو صبر لجاءه من حلال، ولكنه تعجل فأخذ رزقه من حرام. هذا الرزق إما أن يأتيك من حلال وقد تتعجل وتأخذه من حرام، فإن أخذته من حرام أخذت رزقك في الدنيا ولكن أرداك في النار في الآخرة. أما إن كنت صابرا،
0: نعم،
1: لا تلجأ إلى الحرام، أنت مع شريعة الله عز وجل تسلك طريق الحلال فقط، لا شك أن الرزق سيأتيك وإن تأخر عليك سيأتيك. الرزق مقسوم عند الله تعالى، وإن كان رزقك قليلا مهما سلكت من سبل المحرمات ومن طرق المحرمات لن تأخذ إلا هذا القليل، لا يمكن أن يصلك إلا ما قدره الله عز وجل وكتبه لك. إذن عندما يعتقد هذه العقيدة هذه هي القناعة.
0: نعم، البعض قد يفسر هذا الشرح أو هذا القول بأنني يمكن أن أقعد وسيأتيني رزقي وهو مكتوب لي، سيأتيني لابد ولا محالة.
1: أبدا، الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب. رب العالمين أمر المسلم أن يأخذ بالأسباب، عندما قال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، هذا لا يعني أنني إذا مرضت هو يشفين، الشافي هو الله، أطلب الشفاء من الله وأجلس في بيتي فقط. علي أن آخذ بالأسباب، ولكن علي أن أعتقد أن الشافي هو الله، فعندما آخذ الدواء أدعو الله عز وجل أن يخلق الشفاء فيه لأن الشافي هو الله. هكذا أخذه بهذه النية، هذا هو الإيمان. الإيمان أن تأخذ بالأسباب معتقدا أن النافع والضار هو الله، أن الفاعل لكل شيء هو الله. وهكذا أنا أعمل وأدعو الله عز وجل أن يرزقني من خلال هذا العمل. أما إذا جلست في البيت فالسماء لا تمطر ذهبا، يعني إذا أردت أن تنال رزقك الذي قدره الله عز وجل رب العالمين سيعطيك هذا الرزق من خلال سبب، فعليك أن تسلك الأسباب حتى إذا قدر الله لك رزقا واسعا أسلك الأسباب حتى ييسر رب العالمين لك هذا الرزق. وطبعا تاريخ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حافل بهذه المواقف، فكان يمنع الناس من الجلوس في المساجد في غير أوقات الصلاة ويمنعهم من الجلوس عن العمل ويأمرهم بالعمل ويقول لهم أن اليد العاملة يحبها الله عز وجل، والسعي في طلب الرزق الحلال أفضل من الجلوس والتخلي لنوافل العبادات. إذن المسلم عليه أن يعلم أن الله ربط الأشياء بالأسباب، فعليه أن يسعى في أسباب الدنيا بعد ذلك يأتيه الرزق. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة السعي في طلب الرزق، كان يقول للتجار الرزق عند تزاحم الأقدام، يعني إذا أردت أن تفتح تجارة فعليك أن تختار مكانا فيه تزاحم للأقدام، يعني فيه كثرة ناس. وكان يقول أفضل الرزق بيع مبرور، أي بيع لا غش فيه. إذن كان يعلمهم ويرشدهم على طريقة تحصيل الرزق من تجارة أو من عمل آخر. المسلم عليه أن يأخذ بالأسباب، ولكن عليه أن يعتقد أن الرازق هو الله، أن النافع هو الله، أن الضار هو الله، أن الفعال لما يريد هو الله. لذلك إذا سلك طريقا في الحرام أسبابا محرمة، فإذا لم يقدر رب العالمين له الرزق لن يستطيع أن يحصل من هذه الأبواب شيئا، فليسلك طريق الحلال ولينتظر هذا الرزق، ورزقه سيأتيه لا محالة، لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها.
0: وهنا من يعتقد هذا الاعتقاد المؤمن الصادق يكون متوازنا، لا يسعى لا يمالق ولا يتزلف من أجل رزق زائل ولا يحط من قدر نفسه وكرامته.
1: هذا جمعه سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في وصيته لابنه، قال له يا بني أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى. لا تطمع بما في أيدي الناس، هذا هو الغنى. اترك الناس واطلب من الله. أظهر اليأس مما في أيدي الناس. إذا جلست مع غني، إذا جلست مع رجل، لا تظهر نفسك أنك طامع بما في يديه، على العكس تماما، عليك أن تكون غنيا بنفسك. ثم قال له: وإياك والطمع وطلب الحاجات إلى الناس فإنه الفقر. إذن المسلم لا يلجأ ويطلب الحاجات من الناس ويذل نفسه للناس، عليه أن يعمل عزيزا كريما شريفا ويطلب الرزق من الله عز وجل. وهذه الأمور نعيشها، كم من رجل كان فقيرا صابرا نجده الآن غنيا، كم من رجل كان غنيا نجده الآن فقيرا، كل يوم هو في شأن يرفع هذا يعز هذا. وأشخاص كثيرون قالوا: كنا فقراء فتيسرت لنا الأمور لا ندري كيف، فتحت لنا أبواب، وظائف عالية، صفقات كبيرة جدا. هذا الرزق يسوقه الله عز وجل إليك حتى تستكمل رزقك في الدنيا. وأوضح هنا أمرا هاما: القناعة غنى وكنز لا ينفذ، وعز لا يموت، وشرف لا يبلى، وطمأنينة قلب دائمة. إن هذه الأوصاف، المسلم القنوع نجده غنيا في نفسه، يملك كنزا، عزيزا، شريفا، قلبه مطمئن. الإنسان القنوع تتمثل فيه هذه الصفات، وكأنه غني، تجده دائما عزيزا شريفا مطمئنا في قلبه، قنوع، رضي بما هو فيه ولم يسعى للأكثر، فهو في حالة اطمئنان في القلب. أما الإنسان الحريص الذي يسعى إلى طمع لا ينتهي، هذا الإنسان فهو مريض مرضا مصاحبا. الطمع مرض مصاحب، هم دائب يقلق القلب ويرهقه بالليل والنهار ولا يفارقه إلا عند الموت. إذن الإنسان صاحب الطمع نجده مريضا مهموما دائما، قلبه قلق، وهو في حالة إرهاق في الليل والنهار، لأنه دائما يسعى في تحصيل الأكثر وفي ادخار الأكثر، وفي حالة طمع دائمة لا يرتاح أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى، القليل الذي يكفيك ويجعلك تتفرغ بعد ذلك لطاعة الله ولعبادته وللعمل من أجل نفع المجتمع ومن أجل مصلحة الأمة وتحقيق المصالح الكبيرة لأمتنا، أفضل بكثير من الكثير الذي يلهيك ويجعلك تعمل في الليل والنهار من أجل الحفاظ على هذه المصالح، فتنسى عبادة الله، تنسى نفع المجتمع، تنسى أهداف الأمة الكبيرة، السعي لإصلاح المجتمع، السعي لإصلاح الأولاد ولإصلاح الزوجة، تنسى كل هذه الأمور لأنك منشغل بهمومك وبهذه الأمور.
2: إذن قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، قد لا يقتصر على الرزق المادي، ولكن يمكن أن يمتد إلى يطال الصحة، الجاه، المركز الاجتماعي، أن الله سبحانه وتعالى يقسم لنا من الخيرات والنعم ما لا يحصى.
1: هو دعوة إلى قطع الطمع،
2: نعم،
1: إلى قطع الحسد، إلى قطع التكبر، إلى قطع حب الظهور والعلو في الأرض، دعوة إلى التواضع، إلى الإيمان الكامل، إلى الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. هو دعوة إلى استكمال خصال النفس والبعد عن مظاهر الجسد وعن تعلق الجسد بالدنيا وبمن يعيش في الدنيا. هذه هي القناعة.
2: والشطر الآخر من هذا القول واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس.
1: أولا في كلامه الأول ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. أود أن أفصل قبل أن ننتقل إلى الجانب الثاني، أغنى الناس، لماذا القنوع هو أغنى الناس؟ مع أن الناس اليوم يفهمون أن كثرة امتلاك المال أو عروض الدنيا هو الغنى. أما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أغنى الناس هو من رضي بما قسمه الله عز وجل له. هذا لابد أن نعرف الغنى. الغنى أو الغني من كفاه الله سؤال غيره، الغني من كفاه الله سؤال غيره. فالغنى الذي يتكلم عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه غنى النفس. والإنسان إذا امتلك كثيرا من المال إلا أن نفسه طلبت الأكثر وسألت الزيادة فهو غني بما يملك، فقير بنفسه، نفسه فقيرة تطلب الزيادة، الفقير هو من يطلب الأكثر، الغني من اكتفى. ولذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أخرجه البخاري ومسلم: ليس الغني عن كثرة العرض، امتلاك أمور الدنيا من المال وهذه الوسائل، ولكن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إذا قد أفلح من أسلم لله، رزق كفافا، بعد ذلك قنعه الله بما آتاه. وجاء في الأثر أن رجلا قال لإبراهيم ابن أدهم: يا أبا إسحاق، كنت أريد أن تقبل مني هذه الجبة، هدية. وإبراهيم بن أدهم معروف في علمه وزهده وتقواه، فهذا الرجل يريد منه أن يقبل هذه الهدية جبة. فقال له: إن كنت غنيا قبلتها منك، وإن كنت فقيرا رفضتها. قال: إني غني. فقال له: كم مالك؟ قال: 2000 دينار. فقال له: أفلا تود لو أنها كانت 4000 بدلا من 2000؟ قال الرجل: بلى. فقال إبراهيم: فأنت فقير فلا أقبلها منك. إذن لابد للمسلم أن يدرك أن الغنى هو غنى النفس، وأن الإيمان أن يرضى بما قسمه الله عز وجل له. بعد ذلك اجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس. لابد حتى نفهم هذه العبارة أن ندرك أو أن نفهم ما هو الورع. الورع اجتناب المحرمات واجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. والفقيه السمرقندي قال: الورع أن يكف جميع أعضائه وجميع جوارحه عن الحرام. الورع أن تمنع جميع الأعضاء وجميع الجوارح عن اقتراف الحرام. والاجتناب هو أقوى من الترك. عندما أمرت بأن تجتنب الخمر هو أشد من تحريم الخمر أو من الأمر بترك الخمر. إذا قالوا لك اترك هذا الأمر، باستطاعتك أن تجلس معه ولكن عليك أن تتركه. أما إذا قال لك اجتنب هذا الأمر، لا تستطيع أن تجلس في مكان هو فيه،
2: لا تقترب منه. نعم.
1: فاجتناب الخمر، لا تشتري من دكان يبيع الخمر، لا تجلس في مكان يشرب فيه الخمر، لا تأكل من مطعم يبيع الخمر، اجتناب. عليك أن تكون بعيدا عن أي مكان يوجد فيه هذا الخمر. فهنا اختار كلمة اجتنب ما حرم الله عليك، يعني إذا كان الحرام في هذا المكان فابتعد عنه، لا تقترب من الأمور التي تحيط به خوفا من أن تقع فيه. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يجتنبون الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام، وورد عنهم قالوا: تركنا 1/3 الحلال خوفا من أن نقع في الحرام.
2: ورعا. نعم.
1: ورعا. وورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا ندع 9 أعشار من الحلال مخافة أن نقع في الشبهة أو في الحرام. إذن اجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، كل ما أدى إلى الواجب فهو الواجب، لأن القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمور التي تحوم حولها تؤدي بك إلى الحرام عليك أن تبتعد عنها ابتعادا تاما. وفي هذا المجال أنصح الناس في عصرنا وزماننا هذا أن يبتعدوا عن أكل المال الذي تحوم حوله الشبهات. الكثير من الناس تساهل اليوم في أكل المال الذي فيه حرام، وكما سمعنا عن الصحابة كانوا يتركون 1/3 الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. إذا أردت الورع فعليك أن تأخذ الحلال الصرف، أما ما شككت فيه هل فيه شيء من المحرمات فاجتنبه أفضل. إذن هذا ما أراده سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بهذا القول الجامع المفيد لكل إنسان ولكل نفس.
2: ختاما فضيلة القاضي مصطفى شحادي، نعيد على مسامع الأخوة المستمعين هذا القول الجامع لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس. نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نلتقي في الغد بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، وجزاكم الله خير الجزاء.
3: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات البينات من سورة آل عمران.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا في اللقاء السابق بصدد قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقلنا إن المعركة، أي معركة أحد، تمثلت فيها الصنوف التي تنسب إلى الإيمان تمثيلا يتضح في موقف ابن أبي حيث انخذل عن رسول الله بثلث القوم، ومرحلة أقل منها تتمثل في طائفتين همتا ثم شاء الله أن يربط على قلوبهما فيظل مع رسول الله. ولما نشبت المعركة كان الرماة موقفا أيضا في الحركة الأحدية، فحينما رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم، فحصل انشقاق فيه، فعبد الله بن جبير وهو رئيس الرماة ومعه من معه من القلة يصر على تنفيذ موقفه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوم آخرون أرادوا الغنائم. وحينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، البقية الباقية من بقية الرماة ومن غيرهم فروا من المعركة، ورسول الله ينادي القوم: إني رسول الله، ارجعوا إلي أيها القوم. مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يصف الله مواقف المنسوبين إليه، وتصفية مواقف المنسوبين إليه تصفية تربي أولا حتى يعلم في مستقبل الحركات الآتية موقف كل واحد، وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفا يخالف منهج الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإنهاك لقوته، لدرجة أننا قلنا أنه أراد أن يصعد فلم تقوى مادته البشرية، فطأطأ طلحة ظهره ليصعد النبي عليها. وهو في هذه المرحلة من الإنهاك المادي البشري يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة في هذا الضعف وفي هذا الإنهاك ما يقف به أمام جبار من جبابرة قريش. كان يتهدده، ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله لكان من المعقول أن ينتصر رسول الله على جبار قريش، ولكن الله يريد أن يرينا تأييد الله لرسوله بحيث يكون في موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار قريش هذا الموقف. هذا الجبار هو أبي بن خلف الجمحي، وكانت عنده رمكة وهي أنثى الفرس، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فرق زرة لأقتلك عليها. فيقول له رسول الله: قولة الواثق أن ربه لن يخذله، أنا أقتلك إن شاء الله. لم يلتقي مع رسول الله في المعركة وهو في قوته، ولكنه جاء لرسول الله وهو في هذا الموقف أسخن فيه بالجراح، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، سال دمه، كل ذلك. وبعد ذلك يأتي أبي ابن خلف الجمحي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فالتفت إليه وقال: لا نجوت إن نجوت. هذا كلام أبي بن خلف: لا نجوت إن نجوت أنت. فيقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لا تزال فيهم مسكة من قوة ومن حركة: دعنا يا رسول الله نفعل به. فيشير رسول الله إليهم أن اسكتوا، إنه لا يريد قوة لقوة، ولكنه علم أن أبي علم أن رسول الله منهك، فجاء في هذا الوقت. فأخذ رسول الله الحربة من صحابي بجواره ابن الصمة وضرب أبي بن خلف بالحربة ضربة نالت منه، فتدهدأ من على فرسه يخور كما يخور الثور. فقال له أصحابه: لا بأس عليك يا أبي، إنها خدش بسيط، انظروا كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوه استكبارا وعنادا، ولم يعادوه عقيدة قلبية، فهم يعتقدون صدقه وهم يعتقدون حسن بلاغه عن الله ليحقق قول الحق سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فما هو الاستيقان هنا؟ فلما قالوا له: لا بأس عليك يا أبي، إنها قدشة بسيطة، قال: والله إنها طعنة لو طعنت بها ربيعة ومضر لقتلتهم. ربيعة ومضر أقوى قبلتين. قالوا: لا بأس عليك، هو خدش بسيط. قال: لا والله، لقد علمت أنه يقتلني، لأنه قال: أنا قاتلك إن شاء الله، فوالله لو بصق علي بعدها لقتلني. وفي موقف الضعف وهو في موقف الإنهاك، يشاء الله أن يقتل جبار قريش وهو في هذه المعركة. كل تلك أدلة تثبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة لها مطلقا بمدد النصر من الله، فهو يمد وقت الضعف، ومدده وقت الضعف إعلام بقيوميته على جنوده، لأنهم لو ظلوا أقوياء لقيل في عرف البشر: أقوياء وغلبوا، فما أقوياء وغلبوا انتهى. لا، وبعد ذلك يعطي الحق رسول الله أشياء إيمانية تزيده هو ثقة بأنه رسول الله، وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله. فقد خرج إلى المعركة وهو يعلم أو هو معلم بما يكون فيها، لأنه قال: رأيت في منامي أن بقرا يذبح، فأولته ببعض أصحابي يقتل، هذه أول مرحلة، وأن سيفي جاءت فيه ثلمة فأولتها بواحد من أهل بيتي يقتل، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بأني أعود إلى المدينة. إذن فالمعركة بكل أحوالها عرضت عليه، ومع ذلك أقبل رسول الله ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة. هذا ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يتعلق بالناس، هو رأى وجاءت المعركة على وفق ما رأى، وقد يقول أني رأيت فأولت، يبقى المنافق له كلام بينقال يمكن هو، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى واحد من قتل المعركة، وقتل المعركة لا يغسلون، لأن اللي يتغسل ده اللي مات وهم أحياء، فيأتي لواحد من قتل المعركة ليقول اغسلوا هذا. شيء عجيب، خرج عن القاعدة الشهداء، وهو حنظلة. فلما عرف ذلك قال إن الملائكة غسلت. طب والملائكة غسلته ازاي؟ ايوه الملائكة هي اللي غسلته. لقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر بعد ذلك، لانه لا يخرج حنظلة عن قانون الشهداء في انه يغسل، والذي يغسله الملائكة، ويرى رسول الله ذلك المشهد ويقوله لاصحابه ان الملائكة تغسل حنظلة، فيذهب بعد ان ذهب الى المدينة ليسأل عن السر، فيعلم ان حنظلة قد دخل باهل بيته اي بعروسه ليلة واحدة اول ليلة، ثم نودي للمعركة فاعجله نداء المعركة ان يغتسل، فذهب الى المعركة جنبا، فذلك غسل الملائكة له. يتأكد الخبر من مين؟ من زوجه. إذن فذلك شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخلى عنهم في أوقات هذا الضعف، وأن تلك العملية كانت عملية مقصودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الله له أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله. ألم نقل سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته فقالوا يا رسول الله إن جابر بن عبد الله عليه دين ليهودي، وأجل الدين جز التمر، وتمره خاس هذا العام، يعني لم يأتي بمحصول، فنحب يا رسول الله أن تطلب من اليهودي أن ينظر جابرا، ينظر يعني يأخر للدين شوية. فذهب رسول الله إلى اليهودي وطلب منه أن ينظر جابرا، فلم يرضى اليهودي، لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فقال رسول الله بثقة الإيمان في الله يا جابر اذهب بي إلى بستانك، إلى إحيطك، يعني إلى البستان. فذهب رسول الله فجاس خلال النخل، ثم ذهب إلى عريش جابر الذي يجلس فيه، واضطجع وقال يا جابر جز يعني اقطع واقضي، جز واقضي. قال جابر فذهبت فجزت، فإذا ما جززته يؤدي ما علي لليهودي ويبقى بي ما لم يبق لي وأنا مدين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله؟ قال أشهد أني رسول الله. يبقى دي الله بيديله بينات في وقت يهودي ما يرضاش بشفاعة النبي ويوم يديله في وقت الضعف الأدلة اللي تؤكد له إيه؟ تؤكد له. والذي يدل على ذلك حتى الذين كانوا يحبون إيذاءه في اسمه، هو اسمه محمد كما قلنا، ومحمد يعني ممدوح من الايه؟ من الكل، ومش ممدوح بس، ده ممدوح بكثرة. فيجي خصومه يريدون ان يهجوه ويشتموه ويلعنوه، يوم الله سبحانه وتعالى يصرفهم حتى عن شتم الاسم مش المسمى، هم من شتموا الاسم المسمى مش ينشتم، لكن برضو أراد الله أن يصعد العصمة فقال ولا اسمه يشتموه. طب إزاي ولا اسمه يشتموه؟ أم قال إيه؟ أني سألهمهم أن يسموا، أن يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مذموم، ويسموا بدل محمد مزمم، ويسموا بدل محمد إيه؟ ولما يلعنوا يشتموا، ما يشتموش الاسم محمد، يشتموا الاسم اللي هم بيقولوه مذمم. يقوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته ام جميل امراه ابي لهب مذمما ابينا، مذمم يعني تقصد مين؟ تقصد محمد، بس ما قالش محمد، ظنت باللفظ المكرم عن انها تقول، جابت اللفظ المقابل، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم؟ إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. شوف شوف ازاي ربنا من افواههم هم نفسهم اللي هي اللي فاهمه انها تجيب، علشان يبعد حتى عن الايه؟ حتى عن الاسم ان يلعن. اما المسمى فلن يلعن ولن يفتح لهم اللفظ يقولوا فيه ما حتى ولا هذا، حتى ولا هذا. كل ذلك جاء في هذه المعركه، فكأن هذه المعركه كانت التربيه الاولى لصحابة رسول الله والتأكيد على صدق بلاغه عن الله. ولذلك حين نلحظ المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة لم تجد هزيمة لهم في معركة أبدا، لأنهم صفوا التصفية وربوا التربية اللي كل واحد عرف ان ربنا هيفضح اللي في نفسه وربنا هيقول عليه، فكل واحد دخل المعركة ايه؟ وكل المعارك بعدها جاءت ايه؟ جاءت نصرا وجاءت سلامة. فهو يقول أفإن مات، وقلنا الموت والقتل والفرق بينهم، انقلبتم على ايه؟ عقابكم. انقلب على عقبه صورة حركية مادية مرئية. طب صحيح ده في المعركة لأنهم فروا وانقلبوا كده، معنى انقلب كأنه كان مواجه لمعركة وبعدين انقلب كده يعني ادى ظهره لإيه؟ يبقى هي قد بعضها ولا والأدبار ولا لا؟ ما هي ولا والايه؟ الادبار. طيب ولكن فيها معنى انقلاب حسي ايضا، بعد الانقلاب الحسي فيه معنى انقلاب تاني، انقلاب نفسي، وهو ايه؟ وهو انصراف عن اصل الدين. ولذلك حيجي بعدين يعرفنا ان المنافقين بعد الحكاية دي ما حدثت كان لهم كلام، والمؤمنين اللي هم يعني شوية كده لهم كلام. المنافقين اللي هم شر من الكفار قالوا خلاص بقى احنا نرجع لديننا وللايه، واللي شوية شوية ايمانهم يعني مؤمنين برضو انما ايمانهم ضعيف قالوا لا احنا سنذهب الى ابن ابي ليأخذ لنا امانا من ابي سفيان. فيقف بعض الصحابة فيقول اللهم إني أبرأ إليك من قول هؤلاء، يعني الذين قالوا نرتد إلى ديننا القديم، وأعتذر إليك وأستغفر عن قول هؤلاء، يعني وزعها بالحق كل واحد على إيه؟ اللي قال نروح للديننا الاول قال ابرا اليك منهم، واللي قال يا رب دي ما ينفع لحظه ضعف فانا ايه اعتذر عنهم واستغفرك لهم. ومن ينقلب على عقبيه بده يدي قضيه بقى ايمانيه عشان تظل كده على ذكر منه، فلن يضر الله شيئا. ليه؟ قال لك لان الله قبل ان يخلق شيئا من خلقه له كل صفات الكمال. إذن فأي صفة من صفات الكمال لم تطرأ بالخلق وإنما طرأ بها الخلق. ده هو أوجد لأنه إيه؟ قادر. أوجد لأنه حكيم. أوجد لأنه عالم. الله كل دي. إذن خلقكم لم يزده صفة من صفاته. يبقى حين خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا. تبقى المصلحة عايدة على مين؟ علينا. يبقى كان يجب أن تنظروا إلى المناهج من الله على أنه لا نفع فيها لله ولكن النفع عائد علينا. ولذلك من يلحظ هذه يبقى ربنا يستحق الشكر على أنه كلم. ولذلك جاءت الآية بعد ذلك لتقول وسيجزي الله الشاكرين، لأن الشكر معناه إن فيه إيه؟ إن فيه نعمة. النعمة دي سيجزي الشاكرين. بعد الحكاية دي قال لك أيوة، وإن كان حصل كده ففيه تمحيص وفيه تعليم وفيه بيان لمكانته صلى الله عليه وسلم من ربه، وفيه أنهم علموا تعليما يستحقون أن يستحق الله منهم أن أن يشكروه عليه. وسنجزي الشاكرين. ثم يأتي في قضية عامة نقلت من كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل، إلى قضية عامة للناس جميعا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ساعة ما تسمع ما كان لنفس يعني ما ينبغي.

ما كان لنفس أن تموت وهي اللي بتموت؟ أم قال لك نعم، ده على فرض أنها تدفع نفسها إلى موارد التهلكة، هي بتدفع نفسها لموارد الإيه؟ ما لها أن تموت إلا أن يأذن الله. فإذا كانت هي التي تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ومع ذلك لا تملك أن تموت، فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة؟ يعني هذه المسألة إن أرادتها النفس ما تجيش إلا أن يكون الله قد أذن بذلك. ولذلك تجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه الصور، أناس يضيقون ذرعا بالحياة لأن طاقتهم الإيمانية لا تتسع للبلاء في الدنيا. اللي عنده طاقة إيمانية أي بلاء يجي يلا يجي، ما هو فيه رب الذي أجراه رب حكيم، لازم ليه فيه مصلحة، لازم كذا، لازم كفارة، لازم الله. طيب واللي ما عندوش هذه الطاقة الإيمانية يوم يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه فيحاول أن يقتل نفسه، ما شفناش منتحرين خلاص عملوا من الله وبعدين أدركوهم وراحوا عملوا لهم غسيل معدة إن كانوا خدوا حبوب وإن كان ولع نفسه الحق ويغفر الله؟ يبقى هو أراد الموت ولا ما أرادش؟ يبقى ما كان لنفس أن تموت ولو سعت إلى الموت، ما دام هو لم فما بالك إن لم تسعى. يبقى إذن الموت يا تسعى له يا ما تسعاش، ما تسعاش تبقى الأمر بإيد المين؟ طب وإن سعيت هو بإيده برضه بدليل أنه هيعمل في مريد الانتحار شيء يخليهم ما يقدروش برضه ينتحر، يجيب له إنقاذ كده، يجي يضرب نفسه بالمسدس ما تطلعش الطلقة، يجي يشنق نفسه بالحبل قبل ما الحبل كده يروح مقطوع. الله، يبقى إمتى عايز تموت لكن ربنا مش عايز، مش عايزك تموت. يبقى قول الله وما كان لنفس أن إيه أن تموت إلا بإذن الله. ليه؟ لأنه لا يأخذ الحياة إلا من وهب الحياة، لا يأخذ الحياة إلا من وهب الإيه الحياة. تيجي تقول لي طب ما هو المقتول أو بيجي واحد كده يروح قتله، تقول له لو صبر القاتل على المقتول. نقول له لحظة الموت التي الحياة تفارق المادة فيها موقوتة وأجل محدود، خلاص مرة ما يجيش سبب فيقتل كده حتف ما يموت حتف أنفه، ما تعرفش يقول لك ده صحته، ده كان ويا دلوقتي، ده كان مش عارف ايه، ده مات لأنه يموت، مات لأنه يموت. والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه ايه يموت. ولذلك واحد يسعى إلى الحياة أو إلى عافية الحياة فيقول له أنت عايز العافية وتبرأ من المرض، ده أنت هيجي لك بالعملية اللي أنت بتعملها دي الموت، يروح يعمل عملية فيموت فيها، مش كده ولا لا؟ ولذلك رحم الله شوقا حينما يتكلم عن هذا يقول في الموت ما أعيا، يعني أعيا الأفهام، وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه، ما دام الكتاب انطوى انتهى. اسد لعمرك، هو اسد، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. ان نام عنك فكل طب نافع، ما دام الموت نايم عنك تبقى برش اسبريني كده شربة مية، ما دام الموت نايم. إن نام عنك فكل طب إيه؟ أو لم ينم، يعني صاحلك فالطب من أذنابه، يقول للطبيب موته أحسن أنا عايزه يموت، يلا يا طبيب موته. الله، إن نام عنك فكل إيه؟ طب نافع، أو لم ينم فالطب من إيه؟ ويجي في حتة تانية يقول لك عجبت لشارح سبب المنايا يسمي الداء والعلل الوجاعة، ولكن صياد ولها بزات صقور بتصطاد ترى السرطان منها والصداع. قد بعضها تيجي أي بقى. إذن ما هنا بيقول إيه بقى، بده ياخد القضية العامة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الأجل ده

0: مرة يطلق على زمن العمر كله، ومرة يطلق على النهاية النهائية منه. النهاية النهائية دي هي دي الموت الحقيقي بقى. يوم واحد يجي ينقض البنية، ده هو بينقض البنية علشان يوافق الايه؟ طب بنعاقبه ليه؟ لانه نقض البنية، لانه نقض البنية وظن انه هو اللي ايه؟ اللي هو اللي قتل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. كلمة باذن الله دي تدلنا على ان الله يطلق الاذن، الاذن للملائكة الموكلين بهذه المسألة. ولذلك تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة مرة يسند العملية لله، الله يتوفى الانفس، ومرة يسندها الملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة يسندها توفته رسلنا. يبقى كم حاجة؟ مرة يقول ايه؟ يتوفى، يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. قال لك ايوه، لان كل امر يحدد الاجل ليس بمراد الموكل بانهاء الاجل، انما هو اذن منهم اعطلوا اللسته وقال له دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. يبقى ما دام كله صدر منه يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي بيتوفى. ادي الاصل اهو. وبعد ذلك الملك له اعوان، له عزرائيل يعني له ايه؟ له اعوان. ساعة ما يجي يقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده، كل واحد يباشر ايه؟ مهمة. يبقى اذا صيرورتها نهائيا الى من؟ الى الله. وصيرورتها الى الملائكة ممن؟ ببلاغ من الملك. يبقى كلهم الال دي صح والال دي صح والال دي ايه؟ صح. يبقى جه كلمة بإذن الله هنا، ادي الإذن. والإذن يقتضي مأذونا، الإذن يقتضي ايه؟ مأذون. يبقى الملاك الموت وملائكة الموت، ملائكة الموت مأذونون من ملك الموت، وملك الموت مأذون من مين؟ مأذون من الحق سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. الذي يريد ثواب الدنيا يعني جزاء حركته في الدنيا بياخدها ولا لا؟ ده حتى الكافر مش كده؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش كده؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز دي يدي. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق في الكون أسبابه قال للأسباب اعطي المسببات لمن يحسنك مؤمنا كان أو إيه. ولذلك ده بينهي عملية انك تقول يا اخي الكفار فعلتهم كويسة، الكفار متقدمين، الكفار مش عارف، وهو ما جاتش فترة في التاريخ المؤمنين كانوا متقدمين ابدا. طب ما هي جات وقعدوا متقدمين 1000 سنة وهم الدولة الاولى في العالم، وكانوا الجماعة دو كان بيسموا نفسهم في عصور ايه؟ الظلمات، مش كده؟ في عصور الظلمات. اشمعنى يعني اللي حاسه دي؟ لان اصل التاريخ جاي لنا من ناحية هناك. نقول له لا يا اخي برضو احنا كنا، احنا ايه؟ كنا. فحينما اخذنا اسباب. ولذلك احنا قلنا ان يجب المؤمن بالله يكون غيور على اسباب الله، لا يدع اسباب الله للكافر بالله. بقى الكافر بالله ياخد اسباب الله، وانت يا مؤمن بالله تسيب الاسباب ياخدها هو؟ لا، انت الاصول انك انت من يعبد الله اولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله اولى بان ياخذ السر في الايه؟ فكنا احنا نسيبهم مما ياخذوا الاسرار، او ده تقصير منا. ومن ايه؟ ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. برضه اتكررت مرتين القران يحاول ان يؤكد هذا المعنى، انه ان اعطاكم اسبابا، ان كانت الاسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا فتستحقوا الشكر، وان كانت هتديكوا تكليف مع الاسباب وهيديكوا خير الاخره تبقى تستحق الايه؟ تستحق الشكر. وبعد ذلك بعد الكلام النظري وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كلام نظري، يجي يقول وواقعه في موكب الإيمان الذي سبقكم موجود واقعا، لأن في فرق بين الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام، فواقع الكلام سبقكم. فبيقول إيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي من نبي، كأي دي بيقولوا أنها للتكسير، زي كم، يجي واحد يقول لك انت يا اخي جافيني ليه، فتقول له كم زرتك، في ظاهرها انها استفهام ولا لا، كم زرتك، هو مش عايز يقول له كم مرة، ده بيقول له انت اللي تقول، لانك لما هتقول ده انت زرتني كتير، انت اللي هتقولها، فمدام كم زرتك هتخرجها مخرج الاستفهام، يبقى الجواب ايه؟ لا تقول كم زرتك الا وانت واثق انه اذا اراد ان يجيب هيقول كتير. لو كنت ما انتش واثق انه هيقول كتير ما كنتش تقولها. يبقى لما تقول له كم زرتك، كم تفضلت عليك، كم واسيتك، كم اكرمتك، كم تأتي لايه؟ للتكسير. ادي كم. وتأتي مثلها كأي، يعني ايه؟ برضو كتير. انت فاهم انك انت تقول لي يا ما بيحصل كذا او يا ما حصل كذا، اهي يا ما دي هي معناها كأي. تيجي تقول له الحكاية دي حصلت ازاي، تقول له كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، يعني المسألة مش ايه، مش غريبة، كأي رجل يحدث منه كذا يحصل له كذا، كأي رجل، يبقى معناها ايه؟ اي رجل دي شاعت ولا لا، تبقى كثير. يبقى بايه؟ كأي نبي، كأي من نبي. انت لما تيجي في كم تقول ايه؟ كم مرة زرتك وكم من مرة زرتك، استعملين الاثنين. اهي هنا بيقول إيه؟ كثيرا من نبي قاتل كما قاتل رسول الله ومعه ربيون. ربيون يعني ناس فقهاء فاهمين صبر في الحرب، ربيون أتباع يقاتلون، ربيون منهجهم إلهي زي الربانيين. طيب قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما، ما وهنوا أي ما ضعفوا. الله، إذن هو بده يجيب الأسوة ليه؟ أنتوا ليه ضعفتم في موقفكم في غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول الله؟ ده رسول الله كان أولى أن تكونوا في حماس معه أشد من حماس أي أتباع نبي مع نبيه، لأن ده النبي الخاتم اللي حيوضع المبدأ اللي حتقوم عليه الساعة، مش واحد وحيجي حد بعده ولا. يبقى كان يجب أنه إيه؟ أن تكونوا، ده أنتم خير أمة أخرجت للناس، ده ندخرتكوا الكذا. يبقى بيدي لهم مثل علشان يعمل ايه فيهم؟ شبه عتاب الله وتعليم ايضا. فبيقول وكأي من نبي، يعني كثير من الانبياء، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما اصابهم. كلمة وهنوا ضعفوا، فكأنه قد حدث في القتال ما يضعف، ولا ايه؟ حدث في القتال ما ايه؟ ما يضع. فما وهنوا لما اصابهم، يبقى حصلت لهم برضو نكس زي ما حصل لكم، وما ضعفوا وما استكانوا. كل وهنوا وضعفوا واستكانوا، كلمة استكانوا دي جاية في موقعها الصح، لان الوهن صحيح بداية، يعني ما تغدرش على الله. الوهن ده محل القلب ينضح على الجوارح ضعفا، ينضح على الجوارح ضعف. طب استكانوا يعني ايه؟ استكان سكن، لان الحرب عايز حركة واللي يجي في معركة الحرب دي اللي عايز الكر والفر وبتاعه بعد ذلك يبقى ما يتحرك، يبقى معناه ايه؟ ما عندوش قدرة على ان يتحرك. ساعة ما تسمع استا الالف والسين والت ويجي بعدها حاجة افهم ان الالف والسين والت للطلب، استفهم يعني طلب ان يفهم، مش كده؟ ادي الالف والسين والت زي ما تيجي تعرف انه ايه لطلب ما بعدها من المادة اللي بعدها، استعلم يعني طلب ان ايه ان يعني استخبر طلب الايه الخبر. طيب على الان، طب است كان، طب كان دي ما هي بقى است يعني طلب كان، طلب ايه طلب كان، وما معنى كان؟ لا كان الوجود، كان الشيء يعني ايه وجد. فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغا يطلبون فيه أن يكون لهم وجود، استكانوا طلبوا أن يكون لهم وجود، فكأنهم من الوهن ومن الضعف ومن الخور لم يعد لهم وجود، فهم استكانوا يعني طلبوا إيه؟ أن يكون لهم وجود، ما عادش لهم وجود خالص، لأن الوجود مظهر الحركة والحركة انتهت، يبقى إيه دي استكانة. إذا كانت من إيه؟ من كان يعني طلبوا أن يكونوا، طلبوا أن يكون لهم إيه؟ وجود. ودي يبقى وزنها زي ما بيقولوا الصرفين استفعل، عشان أبنائنا التلامذة بقى والمدرسين يفهموا وزنها إيه؟ استفعل استكوانة يعني طلب الكون، طلب الوجود. طيب واستفهم طلب الإيه؟ طلب الفهم. طب ويمكن وزنها مش كده يا سيدي، يمكن برضه. طب ما تكون من سكنة، قال لك سكنة بقى ما تبقاش طلب، لأن السين هتبقى أصلية، تبقى وزنها هنا مش استفعلة، لا افتعلة، الله يفتح عليه، يبقى يفتعلة يبقى سكن خلاص، يبقى استكان وطلب السكون. لا طب ده هم سكنين، يبقى الأولانية هي اللي ايه هي اللي تنفع يعني. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. كل ذلك الوهن والضعف لا يشغلهم عن المعركة، لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده، لأنه حين تفرغ أسباب الخلق يأتي إمداد الخالق. وإلى لقاء آخر.
1: كنا وياكم أيها الإخوة والأخوات مع تفسير آية بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

أقبل أسود الأحجار.

كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الحديث القدسي الأول الذي ورد في صحيح البخاري، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يعني وجدوا بغيتهم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقول: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه. أيها الإخوة، ما صفة المؤمنين الأولى؟ أنهم يؤمنون بالغيب، لم يروا الله عز وجل ولكن الكون دلهم عليه، آمنوا بالله غيبا، لم يروا الجنة ولكن الله أخبرهم عنها فآمنوا به، لم يروا النار ولكن الله أخبرهم عنها فآمنوا بها. كلما هبط المخلوق تعامل بحواسه، وكلما ارتقى تعامل بعقله. العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. الكافر يعيش لحظته، يعيش بيئته، يعيش واقعه. لذلك الله جل جلاله خلق في الإنسان نقاط ضعف لصالحه، خلقه عجولا. فالإنسان بحسب طبعه يحب الشيء العاجل، يحب الذي أمامه، يحب المتعة التي أمامه، يحب المال الذي يأخذه بحق أو بغير حق، يحب اقتناص اللذة الفورية. بينما المؤمن يرجئ حاجته إلى ما بعد الموت، آمن بالغيب. كل شيء في الدنيا يدعوك إليها، ومع ذلك تجد المؤمن معرضا عنها. وكل شيء في الآخرة يحتاج إلى جهد، إلى كلفة. لماذا سمي التكليف تكليفا؟ لأنه ذو كلفة. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب. تصوروا أن راكب دراجة يمشي على طريق مستوية، ثم واجه طريقين، الأول طريق صاعد والثاني طريق هابط، وراكب الدراجة يمتعه ويريحه أن يسلك الطريق الهابط، بل إن الطريق الهابط معبد وتحفه الأشجار والأزهار، والطريق الصاعد فضلا عن أنه صاعد ومتعب لكن فيه حفر وفيه أكمات وفيه تراب. طبع راكب الدراجة يقتضي أن يسلك الطريق الهابط، الطبع. كل شيء في البيئة يدعوه أن يسلك الطريق الهابط، وكل شيء في البيئة يدعوه إلى الانصراف عن الطريق الصاعد. كتبت لوحة عند مفترق الطريقين، هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة تلتهم من يقع فيها، وهذه

بين يديه، والمؤمن يبحث عن ما بعد الموت. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. أيها الإخوة، الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. مثل ذكرته كثيرا لكنه يناسب هذا الموضوع: المركبات التي تنطلق إلى بعض أحياء دمشق كانت تنطلق من مركز المدينة، وكان اتجاهها نحو الشرق. ففي أيام الحر الشديدة يصعد الراكب فيرى المقاعد اليمنى فيها شمس لازعة، والمقاعد اليسرى فيها ظل ظليل. هذه المركبة تتجه نحو الشرق، والحي الذي تبتغي أن تصل إليه في اتجاه الغرب، لا بد من أن تدور حول مركز المدينة. فالراكب الذي يفكر يجلس في الشمس لأنه سيبقى دقيقة واحدة وبعدها تنعكس الآية وينعم بالظل الظليل إلى نهاية الرحلة. أما الراكب الذي لا يفكر، الذي يعيش وقته حاضره، يجلس في الظل ويتهم الذي يجلس في الشمس بأنه أحمق، لكن بعد دقيقة تنعكس الآية. هذه القصة كلها، هذه قصة الدنيا والآخرة. المؤمن آمن بالآخرة فاتقى أن يعصي الله في الدنيا، وقيد هواه بحدود الشرع. بقية الله خير لكم. بينما الكافر أطلق لشهواته العنان وعاش وقته ولحظته، وعاش كما يقال شبابه، واستمتع بشبابه، واقتنص من اللذات ما هو مباح أو ما هو محرم، ثم جاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن هذا الحديث القدسي تلخصه كلمة واحدة في كتاب الله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، آمنوا بالله ولم يروه ولكن الكون دلهم عليه، والقرآن دلهم عليه، والأنبياء دلوا على الله عز وجل، وآمنوا بالجنة ولم يروها، واستعادوا من النار ولم يروها. إذن المؤمن يؤمن بالغيب. لهذا الحديث رواية أخرى وردت في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر. هذا مجلس ذكر إن شاء الله. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده، وغشيتهم الرحمة. هؤلاء الملائكة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله جل جلاله وهو أعلم بهم، يسألهم ليعلمنا: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟

0: قالوا لا، أي رب. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك. قال وممن يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث الأول من رواية البخاري والثاني من رواية مسلم، مفاده أن ثمن الجنة إيمان بالغيب. أما لو أتيح للإنسان أن يرى الجنة وهو في الدنيا وأن يرى النار لا يرقى في الجنة. لو خيرت بين مغنم كبير وبين عذاب أليم أمامك، المغنم أمامك والعذاب أمامك، واخترت المغنم ليس لك أجر، اخترته بحواسك، والبهائم كذلك تختار ما فيه صلاحها بحواسها. لماذا ترقى أنت عند الله؟ لأنك لم ترى لا الجنة ولا النار، ولكن الله أخبرك بها، صدقته فآمنت بالغيب. الجنة ثمن الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لذلك من يضحك أولاً يضحك قليلاً ويبكي كثيراً، ومن يضحك آخراً يضحك كثيراً ولا يبكي أبداً. فالبطولة أن تضحك آخراً. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وفي آية أخرى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أيها الإخوة، العبرة للعاقبة والعاقبة للمتقين. العبرة لما بعد الموت، من هنا قال الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد العرض على الله. لا يعد الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا. الفقر فقر الأعمال الصالحة، والغنى غنى الأعمال الصالحة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة صاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: صاد والقرآن ذي الذكر.
3: صاد. By the Quran full of reminding.
2: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
3: Nay, those who disbelieve are in false pride and opposition.
2: كم أهل

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 18 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، 6 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعد ذلك تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الأمور لها رب يدبرها، وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر، ولن يرد القضاء حرص ولا حذر. والجأ لربك في الضراء معتصما، ما رد ربك من للعون يفتقر. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:58، أذان العصر عند 2:54، أذان المغرب عند 5:11، أذان العشاء عند 6:41، غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند 5:09، وشروق الشمس عند 6:34. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم نتوقع أن يكون الطقس مشمسا بلا غيوم ولا أمطار، ودرجة الحرارة 22 درجة. غدا الخميس مشمس 17 درجة، طقس بارد نهارا و9 درجات ليلا. يوم الجمعة والسبت والأحد الطقس مشمس 21 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. أمطار متفرقة يوم الاثنين القادم 21 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. يوم الثلاثاء القادم غائم 21 درجة نهارا، 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور، واسأل الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يعين إخواننا في غزة في فلسطين، وأن يخلصهم من هذا الاحتلال الغاشم الظالم. اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم، اللهم خلصهم من هذا الظلم الواقع عليهم، اللهم ابدل حكام العرب بحكام آخرين يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء السادس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يستعد الأستراليون لأسبوع اقتصادي حافل بالتقلبات، حيث تجتمع ضغوط التضخم المتزايدة مع قرارات مرتقبة لمصرف الاحتياط الأسترالي وسط تحذيرات رسمية من مكتب الضرائب الأسترالي مع اقتراب نهاية السنة المالية. وتشير البيانات الرسمية إلى قفزة حادة في معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 4.6% في شهر آذار مارس، وهو رقم يتجاوز بكثير النطاق المستهدف لمصرف احتياط أستراليا بين 2% و3%. ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع القياسي في أسعار الوقود بنسبة 33% وزيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 25%. ويراهن الخبراء على أن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الثلاثاء المقبل للسيطرة على الأسعار. وعلى الرغم من محاولات عمالقة التجزئة كولز وولورث امتصاص بعض التكاليف، إلا أن الضغوط تزداد، فالموردون يطالبون برفع أسعار الرفوف للتعويض عن تكاليف الشحن والوقود المرتفعة. وقد انخفضت الأسعار بنسبة طفيفة جدا، أي حوالي 1% في الربع الأخير، غير أن الشركتين حذرتا من أن موجة تضخم غذائي قادمة لا محالة إذا استمرت ضغوط الموردين. وهناك إشارات قوية على أن سوق العقارات الأسترالي بدأ يبرد، وأظهرت بيانات حديثة تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن بنسبة 0.6% في آذار مارس. في المقابل ترتفع تكاليف مواد البناء بشكل جنوني بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث قفزت أسعار أنابيب النحاس مثلا بنسبة 14.5%. هذا الارتفاع قد يبطئ حركة الإنشاءات الجديدة، مما قد يحد من هبوط الأسعار بشكل حاد. ومع اقتراب نهاية العام المالي، وجه مكتب الضرائب الأسترالي تحذيرا صارما للعمال الذين يمارسون عملا إضافيا. وسيعمل المكتب على تدقيق الدخل غير المبلغ عنه من الوظائف الجانبية والاستثمارات والأعمال النقدية. وينصح مكتب الضرائب الأسترالي بألا تعتمد على نصائح الذكاء الاصطناعي أو المؤثرين الماليين غير الموثوقين، ولا تعتمد على الإنترنت، والتزم بالقواعد الثلاث: المصاريف يجب أن تتعلق بالعمل، وأن تكون قد دفعتها فعليا، وأن تملك إيصالا يثبت ذلك. ملبورن: تعرض ملهى ليلي آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعل. تعرض ملهى ليلي آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعلي حرائق، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها في سلسلة حرائق يعتقد أنها مرتبطة بالجريمة المنظمة. وأضرمت النيران في ملهى لديدا الواقع عند زاوية شارع كينغ وشارع ليتل بورك حوالي الساعة 3:30 صباحا. وقالت شرطة فيكتوريا إنه لم يكن هناك أحد في المكان وقت اندلاع الحريق، لكن أبلغ الضباط برؤية سيارة تغادر المكان، ويعامل الحريق على أنه مريب وسيعاد النظر فيه من قبل محققي عملية إكليبس التي تحقق في سلسلة حرائق تستهدف أماكن مرخصة في ملبورن الكبرى. وقال الشرطي بول هوغن من شرطة فيكتوريا إنه من حسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى في الحرائق حتى الآن. وقال لإذاعة الأي بي سي في ملبورن إنه لأمر مرعب، وآمل أن يكون لدى هؤلاء الجنات إدراك لعواقب أفعالهم. وأفاد حارس أمني في ملهى لديدا لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه تم توجيه إنذار إلى مشغلي الملهى الليلي، وأضاف قائلا: قبل أسابيع تلقى مسؤول الأمن معلومات تفيد بأن هذا المكان هو التالي الذي سيستهدف، وأعتقد أن ذلك كان قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، ولم يحدث ذلك في النهاية، لكننا كنا ننتظر أن يحدث. وصباح يوم الاثنين استهدف مخربون حانة إلكتريك بار في برهران، حيث اقتحموا واجهة المبنى بسيارة وسكبوا عليها البنزين. وتعتقد الشرطة أن الجناة أزعجوا قبل أن يتمكنوا من إضرام النار في المبنى. كما ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم عبوات وقود مملوءة صباح أمس على بعد مبنى واحد فقط من إلكتريك بار، لكنها صرحت بأن الاعتقالات لا ترتبط بالهجوم على الحانة في هذه المرحلة. وقال مارتن ستيرلينغ الرئيس التنفيذي لشركة ماستر جروسرز أستراليا إن تزايد الهجمات على الأماكن المرخصة يثير قلقا بالغا، وقال لإذاعة ABC ملبون: نعتقد أننا على وشك أن يتصاعد هذا الوضع إلى حد قد يخرج عن السيطرة تماما كما رأينا مع التبغي غير المشروع. ودعا السيد ستيرلينغ حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة ما أسماه بأزمة المشروبات الكحولية في السوق السوداء، وأضاف قائلا: للأسف استغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى بدأت الحكومات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ولاية فيكتوريا والحكومة الفيدرالية في معالجة حرب التبغ غير المشروع. وتابع قائلا: ما نحتاجه هو حوارات جادة حول مدى صحة إعدادات ضريبة الإنتاج، وما إذا كانت قوات الشرطة وإنفاذ القانون وقوات الحدود لدينا مزودة بالموارد الكافية للسيطرة على هذا الوضع وبسرعة. وقالت المدعية العامة لولاية فيكتوريا سونيا كليكلي إن ترهيب أصحاب الأماكن المرخصة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لن يتسامح معه. وفي حديثها لإذاعة ABC ملبون صباح الثلاثاء نفت السيدة كلينكيني أن تكون الشرطة قد قصرت في منع هجمات الحرق المتعمد، وقالت لإذاعة ABC: لن أصف هذا أبدا بأنه تقصير من جانب شرطة فيكتوريا، وإنني أشيد بجهودهم الحثيثة وسرعة استجابتهم في إطلاق عملية إكليبس لتقييم الأضرار التي تلحق بسكان ولاية فيكتوريا ومنعها. وقالت إن الحكومة تزود الشرطة بالموارد الكافية لمكافحة الجريمة المنظمة. كامبرا: تلقت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون طائرة كهدية من أغنى شخصية في أستراليا جينا رينهارت، بالإضافة إلى تبرعات نقدية بقيمة 2,000,000 دولار من أصدقاء المليارديرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو مبهرا يظهر الكشف عن الطائرة، وصفت السنتورة هانسون الطائرة بأنها سريعة مذهلة وأنيقة. وأكد متحدث باسم شركة هانكوك بروسبكتينج إن طائرة سايروس G7 الجديدة كليا قد تبرعت بها شركة تابعة لعائلة رينهارت. وقد عبرت السناتورة هانسون عن فرحتها الغامرة عندما تم تسليم الطائرة المدرجة على موقع سايروس انترناشونال الألكتروني بسعر 1,300,000 دولار في مدينة بريسبن. وجاءت التبرعات النقدية البالغة 2,000,000 دولار من سمسار البورصة أنجوس إتكن وزوجته سارة وآدم جايلز وإيان بيلمر. وشكرت السناتورة هانسون المتبرعين واصفة إياهم بالوطنيين وأصدقاء حزب الأمة الواحدة الأوفياء. وتعرف جينا رينهارت بدعمها لحزب الأمة الواحدة، وقد سبق لها أن قدمت الطائرة الخاصة للحزب في مناسبات عديدة. وفي سجل مصالحها أدرجت السناتور هانسون شركتي جينا رينهارت هانكوك بروسبكتينج وأسكيدمان وشركاه ضمن الجهات التي قدمت رحلات جوية بما في ذلك رحلة إلى فلوريدا. وجاءت هذه الإفصاحات بعد استفسارات متكررة من صحيفة الجارديان حول عدم إفصاح السناتور عن رحلات جوية قامت بها على متن طائرة السيدة رينهارت الخاصة. وأكد كوري برناردي زعيم حزب الأمة الواحدة في جنوب أستراليا مؤخرا أنه سيسدد تكاليف الرحلات الجوية التي قدمتها شركة إسكيدمان وشركاء خلال انتخابات الولاية. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أعربت السناتورة هانسون عن سعادتها البالغة بالطائرة، وقالت إن هذا يعني أنني أستطيع زيارة المزيد من المدن الإقليمية في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر. وشكرت السناتور هانسون أنجوس وسارة إتكن على تبرعهما السخي الذي بلغ $1,000,000، والذي يعد دعما ماليا كبيرا لحزب أمة واحدة. وسبق للسيد إتكن أن تبرع للحزب الليبرالي وحزب تقدم أستراليا وحزب أمة واحدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة، نبدأ بها من واشنطن. مع دخول اليوم 68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي ثاني يوم من تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترامب والتي أطلق عليها اسم مشروع الحرية دون تحقيق نتائج واضحة. ومساء أمس قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن عملية الغضب الملحبي انتهت وحققت أهدافها، وأضاف إن رئيس ترامب لا يريد الحرب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وإن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن رئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران، كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. كما نقلت إسرائيل رسالة لواشنطن ذكرت فيها إن القيادة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تريد استئناف الهجمات على إيران، وإن إسرائيل تعتقد أن المفاوضات مع إيران هي مضيعة للوقت. طهران: تتنامى مؤشرات استئناف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ضوء ما يرشح عن زيادة في الاستعدادات والتأهب العسكري بالتزامن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز ومحيطه، والتي تجلت مع إعلان مشروع الحرية الأمريكي. ورغم المساعي الدبلوماسية المتواصلة إلى إحراز تقدم في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، يقدر محللون إسرائيليون إن وقف إطلاق النار بين البلدين لم ينجح في التحول إلى تسوية مستقرة، وإن هرمز قد يكون البوابة التي تعيد الحرب إلى مساراتها الإقليمية بما فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية ولبنان وغزة. وكان آخر ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن رئيس ترامب قد يصدر أمرا باستئناف الحرب في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا استمر ما وصفوه بالجمود السياسي، في وقت أكدت فيه القوات الأمريكية أمس استعدادها لاستئناف العملية العسكرية ضد إيران في حال تلقت أوامر بذلك. وشهدت منطقة الخليج يوم الاثنين تصعيدا عسكريا، حيث تعرضت الإمارات لسلسلة اعتداءات إيرانية بصواريخ ومسيرات، ما أسفر عن 3 إصابات وفق بيان لوزارة الدفاع الإماراتية. ووفق قناة كان الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تقول علنا إن الهجمات الإيرانية على الإمارات ليست سببا لمهاجمة إيران، مستدركة بالقول لكن حالة التأهب لا تزال مرتفعة. ولا تكاد تخلو تصريحات ترامب شبه اليومية من التهديد بعودة الهجمات العسكرية على إيران، ولكن ومنذ أمس يرى خبراء إن تنفيذ التهديدات باتت مرجحا جدا على وقع أحداث التصعيد في اليوم الأول من المشروع الأمريكي لاستعادة الملاحة في هرمز. ويوم الاثنين في معرض تعليقه على مشروع الحرية الذي لم يسفر عن زيادة ملحوظة في تدفق النفط أو البضائع عبر المضيق خلال 24 ساعة، توعد الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة فوكس نيوز بأن إيران ستمحى من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ المشروع. مؤكدا أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر. ومنذ قليل منذ دقائق أعلن ترامب: اتفقنا على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في هرمز لفترة وجيزة. وكانت فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب قولهم إن بلادهم تقترب من استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، وإن القرار النهائي يعود للرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. وفي مؤشر على الحراك العسكري المتصاعد أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب في إطار دعم عملية المشروع في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تقل على متنها 60 طائرة حربية. ولوح البنتاغون أمس برد مدمر على أي هجمات تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، وذلك بعدما أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف إن طهران لم تبدأ بعد بتصعيدها في هذا الممر الحيوي. أما رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين فشدد على أن قواته على أهبة الاستعداد للعودة إلى العمليات القتالية الواسعة ضد إيران في حال تلقت أوامر بذلك، مضيفا أنه لا ينبغي لأي خصم أن يفسر ضبط النفس الحالي على أنه ضعف في العزيمة. ومساء الثلاثاء أمس أفادت قناة كان بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان الجهود لمواجهة احتمال تجدد القتال في إيران. وكان السفير الأمريكي الصهيوني لدى إسرائيل مايك هاجابي وصل الاثنين إلى مكتب نتنياهو لحضور اجتماع في يوم لا تجرى فيه عادة محادثات دبلوماسية وفق القناة الإسرائيلية. وتشير كان إلى أنه وفي وقت لم تتبنى فيه إيران رسميا الهجمات على الإمارات، ترجح إسرائيل أن يكون الحرس الثوري الإيراني هو من قاد الهجوم خلافا لرأي مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. وتزعم مصادر إسرائيلية وجود خلافات داخل إيران بشأن السلوك العسكري الحالي واستمرار قصف أهداف في الخليج. وفي خطوات تتجاوز التهديدات عبر التصريحات، تكشف شبكة CNN مساعي إسرائيلية لاستئناف القتال، إذ أفادت نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أبلغ ترامب بأن تل أبيب مهتمة باستئناف القتال المكثف ضد حزب الله في لبنان. وأوضح مصدر أمني إسرائيلي إن الجيش يسعى لرفع القيود الأمريكية المفروضة عليه في سبيل استئناف غاراته على حزب الله شمال الليطاني. وتواصلت تصريحات المسؤولين العسكريين التي تعكس الاستنفار وتعلن الجهوزية لتجدد الحرب في لبنان، فيما يؤكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي تيشلر إن القوات الإسرائيلية تتابع عن كثب ما يجري في إيران، معلنا استعداده لنقل سلاح الجو بالكامل شرقا إذا طلب منه ذلك. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل بالتزامن مع الكشف عن مشاورات أمريكية إسرائيلية مكثفة لبحث سبل الرد على إيران. طهران: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي يتوجه اليوم أو توجه أمس إلى بكين في إطار مواصلة مشاوراته الدبلوماسية مع عدد من الدول، موضحة أنه سيبحث مع نظيره الصيني وانغ يي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في لحظة يتداخل فيها التصعيد العسكري مع الضغوط الاقتصادية، بينما تتجه أنظار طهران إلى بكين بوصفها شريكا قادرا على كسر جزء من العزلة أو منع تحويل الحصار البحري إلى أداة لخنق الاقتصاد الإيراني. فزيارة عرقجي لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل محاولة لإعادة تثبيت موقع الصين في معادلة الصمود الإيراني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وبينما تراهن واشنطن على أن الضغط البحري والعقوبات الثانوية قد يدفعان طهران إلى التراجع، تسعى إيران إلى إقناع بكين بأن استمرار شراء النفط ورفض الانخراط في التحالفات البحرية الغربية واستخدام الثقل الصيني في مجلس الأمن باتت عناصر حاسمة في منع اختلال ميزان الأزمة. من هنا لا تنفصل زيارة عرقجي عن سؤال أكبر، هل تستطيع الصين أن تمنح إيران طوق نجاة فعليا في مواجهة الحصار؟ أم ستكتفي بإدارة الأزمة من موقع الحذر والموازنة بين طهران وواشنطن؟ أنقرة: أزاحت تركيا الستار أمس عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارات أطلقت عليه اسم يلدرم خان بمدى يصل إلى 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض سنها 2026، وهو المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في اسطنبول. ويصنف الصاروخ التركي الجديد ضمن الأسلحة فرط الصوتية، حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 ماخ، وهو ما يمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخ المتطورة. ويعمل صاروخ يلدرم خان بوقود سائل من نوع رباعي أكسيد النيتروجين، ويدفع بواسطة 4 محركات صاروخية مع قدرة استيعابية لحمول متفجرة تصل إلى 3000 كيلوغرام. وشارك وزير الدفاع التركي

التابعة للرئاسة التركية خالوق غورغون إن تركيا تستهدف دخول قائمة أكبر 10 دول في صادرات الصناعات الدفاعية عالميا. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة تكتل شركات ساها اسطنبول خالوق بيرقدار إلى أن المستهدف لعام 2026 هو الوصول بقيمة الصادرات الدفاعية إلى 13 مليار دولار مقارنة ب 7 مليارات و 100 مليون دولار التي تحققت عام 2024. ويستمر معرض ساها 2026 حتى 9 مايو أيار الجاري بمشاركة أكثر من 120 دولة و 1700 شركة، ويهدف لتوقيع عقود تصدير تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار خلال النسخة الحالية. وشهدت تركيا في العقد الأخير تطورا جذريا في مجال صناعة الدفاع، محققة استقلالية عسكرية واسعة عبر البر والبحر والجو، وبصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي باتت أنقرة أحد المصدرين الرئيسيين للأسلحة في السوق العالمية، حيث قفزت الصادرات التركية من 1.9 مليار دولار قبل 10 أعوام إلى 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2024. ويعد هذا التحول إلى استراتيجية وطنية منذ 80ينيات القرن الماضي، وتسارعت نتيجة القيود والعقوبات الغربية التي فرضت على تركيا في محطات مختلفة. واليوم برزت الطائرات المسيرة مثل بيرقدار TB2 وكأيقونة لهذا التفوق بجانب مشاريع استراتيجية أخرى مثل مقاتلة الجيل الخامس قاآن وسفينة الهجوم البرمائية TCG أنادولو ومنظمة القبة الصلبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى الحزب العلاقة بالخلية المذكورة. وقالت الوزارة في بيان إن تعاونا بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة أمكن من توجيه ضربة استباقية قاسمة لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن سوريا ورموزها. وأوضحت أن سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية أسفرت عن تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب الله تسلل عناصرها إلى الأراضي السورية بعد تلقيهم تدريبات تخصصية مكثفة في لبنان وفق ما ورد في البيان. وبيّنت الوزارة إن من أبرز المقبوض عليهم من عناصر الخلية المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات في حزب الله، والذي كان يشرف ميدانيا على وضع الخطط وتحديد الأهداف. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة. ولفتت الوزارة إلى أن الوحدات المختصة وضعت يدها على ترسانة من العتاد العسكري المتكامل كانت بحوزة عناصر الخلية التابعة لحزب الله. بالمقابل قال حزب الله في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا ما وصفها بالاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية، يثير قائلا إن تكرار تلك المزاعم رغم إعلاننا مرارا عدم وجود حزب الله على الأراضي السورية يثير علامات استفهام كبيرة، ويؤكد أن هناك من يسعى لإشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني. وفي 19 إبريل الماضي أعلنت الداخلية السورية إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بأمن العام السوري، والتي تورط فيها أفراد من فلول النظام السابق وبعض المرتبطين بحزب الله. ويعد حزب الله من أبرز حلفاء النظام السوري السابق خلال فترة حكم الرئيس الهارب المخلوع بشار الأسد. وتدخل حزب الله عسكريا دعما لقواته

في قمع الثورة السورية، وقتل الآلاف فالعشرات الآلاف من الشعب السوري عام 2013 قبل أن يرسخ وجوده لسنوات طويلة في عدد من البلدات والممرات الحدودية، ويشترك في عدد كبير من المجازر ضد الشعب السوري. غزة: استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من عناصر الشرطة مساء أمس في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمال مدينة غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 3 شهداء، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر تشرين الأول. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان، مما أسفر عن استشهاد الطفل وإصابة عدد من الضباط والعناصر. في المقابل نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية ادعاءها قتل 100 عنصر من حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عمليات مكثفة في القطاع. وكان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 4 آخرون في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيرة في وقت سابق أمس. استهدفت الأولى دراجة نارية قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، بينما استهدفت الثانية تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمال المدينة فجرا، وأسفرت عن استشهاد الشاب محمود جمال الغندور. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء هجوم شنه مستوطنون على منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفى إثر تعرضهم للضرب خلال الهجوم الذي جرى تحت حماية جيش الاحتلال في منطقتي أرجوم أعلى وأم القبور. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد استيطاني واسع، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1600 اعتداء خلال إبريل نيسان الماضي فقط. واشنطن: أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أمس إن إيران تحاول النجاة حاليا من الحصار البحري الفولاذي، معتبرا أن الاقتصاد الإيراني ينهار نتيجة العقوبات والإجراءات التي تتخذها واشنطن. وأوضح ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة تمتلك السيطرة المطلقة، واصفا الحصار البحري على إيران بأنه حصار رائع. ودعا طهران إلى أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم، مشيرا إلى أنها تدرك ما الذي لا يجب عليها فعله، مشيرا إلى أن التضخم في إيران وصل إلى 150% نتيجة العقوبات. وانتقد الرئيس الأمريكي سلوك المسؤولين الإيرانيين قائلا: يتحدثون معي باحترام وتقدير ثم يقولون إنهم لم يتحدثوا معي. كما اعتبر أن ارتفاع أسعار النفط يعد ثمنا زهيدا جدا مقابل منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وجدد ترامب القول إن إيران كانت بعد 2 أسبوع من إنتاج قنبلة نووية قبل أن تهاجم القوات الأمريكية منشآتها وتدمر قدراتها بالكامل، مشددا على أنه تم القضاء على القدرات البحرية والجوية في إيران، وإن طهران باتت تفتقر لأنظمة الرادار والدفاع الجوي. وتحدث الرئيس الأمريكي مرة أخرى عن تعرض حاملة طائرات أمريكية لهجوم ب111 صاروخا إيرانيا جرى إسقاطها جميعا، مؤكدا السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وعدم قدرة أي جهة على تحدي الحصار الأمريكي. من جانبه ذكر وزير الدفاع الأمريكي أنه لا خيار أمام إيران في نهاية المطاف لأنها تعلم قوة موقف واشنطن وفق تعبيره، مؤكدا استمرار مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. رام الله:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منشآت فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، في وقت اقتحم فيه مستوطن إسرائيلي مجرم قاتل بسلاحه مدرسة ثانوية قرب مدينة جنين. وقالت محافظة القدس في بيان إن جيش الاحتلال رفقة الإدارة المدنية هدم منزل المواطن محمد ضيف الله عرعرة قرب دوار جبل شمال القدس بذريعة عدم الترخيص. وقال ضيف الله عرعرة إن الهدم طال كل المنزل المكون من قسمين، قديم مبني منذ 35 عاما وآخر جديد، كانوا يهدمون وكان قلبي يتقطع، فإحدى غرف المنزل لسيدة مقعدة وبها كل احتياجاتها. وأوضح أنهم تعرضوا لهدم مماثل في العام الماضي، كما اضطروا لبيع أغنامه بعد تطاول المستوطنين والجيش باعتداءاتهم ومصادرتهم للأرض. ورغم ذلك نحن باقون ولن نتزحزح من أرضنا. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس وهدمت منشآت تجارية وصناعية، منها مغسل سيارات تعود للمقدسي أسامة دويك ومعرض لبيع السيارات، إضافة إلى منشأة صناعية لإعادة تدوير الأخشاب. وفي بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله هدم الاحتلال منشأة لتربية الحيوانات تعود للمواطن يوسف حامد، كما اعتقل 3 فتية أحدهم جريح. رام الله طالب 13 عضوا في الكنيسة الإسرائيلي بينهم 3 وزراء بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستوطنين يوم الجمعة 15 من مايو أيار بمناسبة يوم القدس العبري، وهو يوم احتلال المدينة عام 67، ويعتبر يوم القدس عيدا وطنيا يحتفل فيه الإسرائيليون لإحياء ذكرى احتلال إسرائيل على ما تبقى من مدينة القدس واحتلال الجزء الشرقي منها، وعلى وجه الخصوص البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك خلال حرب يونيو حزيران عام 67. ورغم أن الأقصى يغلق أمام اقتحامات المستوطنين في يومي الجمعة والسبت منذ انطلاق الاقتحامات الجماعية بأمر قضائي إسرائيلي عام 2003، تصر جماعات الهيكل المتطرفة مدعومة برسالة من 13 سياسيا على فتح المسجد المبارك أمام المستوطنين المجرمين هذا العام. وطالب المسؤولون الذين ينتمون لحزبي الليكود والصهيونية الدينية كل من المفوض العام للشرطة داني ليفي وقائد شرطة القدس أفشالوم بليد باقتحام المسجد الأقصى واحتلاله يوم الجمعة. وذكروا في رسالتهم إن اليهود ممنوعون من الصعود إلى جبل الهيكل في يوم الجمعة الذي يبقى الدخول فيه مقتصرا على المسلمين، وطالبوا بتغيير الإجراءات في يوم القدس هذا العام والسماح باقتحام الأقصى المبارك أو السماح باقتحامه مساء الخميس على الأقل. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
0: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاك تاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورث فيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. وفي هذه الحلقة نقف مع وصف جديد من أوصاف من يحبهم الله سبحانه، وهم المحسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتكرر هذا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. الإحسان الذي يحبه الله تعالى ويحب أهله نوعان: الأول إحسان في عبادة الخالق سبحانه، والثاني إحسان إلى المخلوقين من بشر أو حيوان. أما الإحسان في عبادة الخالق فقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين جوابا لجبريل حين سأله ما الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يعني الجد في القيام بحقوق الله تعالى على وجه النصح والتكميل لها بالإتيان بشروطها وأركانها وما يكون سببا في تكميلها من مستحباتها وسننها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أشار هذا الحديث إلى مقامين. الأول مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد مستحضرا مشاهدة الله له واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر هذا في عمله فهو مخلص، لأن استحضاره لذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادة غير الله بعمله، وهذا مقام واجب. والمقام الثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد ويكون حال عمله كأنه يشاهد الله بقلبه، وذلك حين يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة بالعرفان حتى يصير الغيب كالعيان، ويتفاوت أهل هذا المقام بحسب قوة البصائر. انتهى كلامه رحمه الله. وكم نقرأ نحن من أخبار الصحابة الكرام بأنهم كانوا يرون الجنة والنار كأنها رأي العين وهي في عالم الغيب، ولكن لما تنورت قلوبهم نفذت بصائرهم. أما الإحسان إلى الخلق وهو النوع الثاني من الإحسان، فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إلى الخلق ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في هذا الإحسان أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويدخل فيه تعليم الجاهل منهم ووعظ الغافل والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك كف الأذى عنهم وبذل الندى لهم واحتمال الأذى منهم. أخي المستمع، أختي المستمعة، إذا علمنا معنى الإحسان الذي يحبه الله ويحب أهله، فلنعلم أن الإحسان المأمور به في التعامل مع الخلق نوعان: أحدهما واجب والثاني مستحب. أما الواجب فهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق من الحقوق بحسب ما يتوجه عليك، فأداء الحقوق التي عليك هو الإحسان الواجب. فالإحسان للوالدين بأداء حقهما من البر، والطاعة والإحسان إلى الزوجة بأداء ما لها عليك من الحقوق المادية والمعنوية، وهكذا قل في باقي أصناف الخلق الذين تتوجه عليك حقوق لهم. فالإحسان القيام بأداء هذه الحقوق، وهذا إحسان واجب. والنوع الثاني الإحسان المستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو إرشاد لمصلحة دنيوية. فكل ما أدخل السرور على خلق الله أو دفع عنهم ما يكرهون فهو من الإحسان، وهو صدقة، إذ كل معروف صدقة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب وأن الله غفر لها بذلك، قالوا: إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد حرى أجر. فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق كان، حتى من استحق القتل من البشر أمرنا بالإحسان إليه، وذلك بإحسان القتلة. والحيوان حين نريد ذبحه حيث شرع الله تعالى لنا هذا الذبح أمرنا الله بإحسان الذبحة، ولكن هذا الإحسان متفاوت في موقعه عند الله بحسب إيمان المحسن وإخلاصه، وبحسب مقام من نحسن إليه وحقه، وبحسب نوع الإحسان وعظم موقعه. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الأحبة، علينا أن نتيقن أن من كانت طريقته الإحسان فإن الله تعالى سيحسن له الجزاء. قال الله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا من موافقة الجزاء للعمل، فالجزاء من جنس العمل. لما كان المحسنون يعبدون الله تعالى في الدنيا كأنهم ينظرون إليه، جعل الله تعالى جزاءهم الزائد على الجنة النظر إلى وجهه الكريم فيها. وقال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، جعلني الله وإياكم من عباده المحسنين، ورزقنا بمنه وكرمه رحمة يرضى بها عنا، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الربابة وآل الحسن في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله الحج حواء محمود الحسن. أرملة المرحوم الحج علي حسين الربابي أولادها في أستراليا الحج جمال، وفي لبنان يوسف أبو عاطف، الحج أحمد أبو وليد وخضر وخالد، والمرحومون حسين أبو علي والحج محمد أبو ناصر والحج مصطفى أبو هيثم والحج عبد القادر أبو طلال والحج محمود علي الربابي. أحفادها في أستراليا عاطف وجمال ويوسف الربابي وزياد خضر الربابي وبشار عبد القادر الربابي وعلي أحمد الربابي. ستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء يوم غد الخميس 7 من هذا الشهر في مركز جمعية مرياطة على العنوان 121 مونا ستريت أوبن انتر ثرو بانجور ستريت أوبن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الغنطوس في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج علي محمد غنطوس. تقبل التعازي للرجال والنساء.